0: ويدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: ويفتح أمامي بابا جديد فكيف أظنه لا يستجيب. عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من هنا من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان حين يتأخر الرب هل

زال يعمل. الذي ييأس من انتظار الرب قد يلجأ إلى الطرق البشرية، يعتمد على الذكاء أو المكر والدهاء، كما فعلت رفقة عندما ظنت أن الوقت قد انتهى وسوف تضيع البركة التي وعد بها يعقوب، فلجأت إلى طريق بشري خدع فيه يعقوب أباه إسحاق. وأيضا إبراهيم لما يأس من انتظار الرب لجأ إلى الطرق البشرية فأخذ هاجر لتلد له، ثم عاد إبراهيم وأخذ قطورة وكانت طرقا مرفوضة من الرب. والبعض حينما ييأس من انتظار الرب قد يلجأ إلى أمور أخرى وإلى طرق بشرية كاللجوء إلى الصحراء والعرافين أو استشارة الموتى، الأمر الذي اعتبره الرب من رجس الأمم، وقال في ذلك: لا تتعلم أن تفعل مثل رجس تلك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا معائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا ولا تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. كلها طرق بشرية مرفوضة من الله، وبعضها طرق شيطانية. أسباب وحكمة ما نظنه تأخيرا في استجابة الله، ربما يكون مجالا لتعميق صلواتك وروحانياتك. هذا التأخير يجعلنا نصلي ونتضرع ونداوم اللجاجة بقوة ومن عمق القلب ومن عمق الاحتياج، وربما نضيف إلى الصلاة صوما وتذللا أمام الرب. مثال ذلك حنة أم صموئيل لما كانت عاقرا وقد تأخر عليها الإنجاب، وكانت ضرتها تغيظها، بقول الكتاب إنها صلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا، وتعهدت بأن الإبن الذي يعطيها الرب إياه يكون نذيرا للرب يخدمه كل أيام حياته. وهكذا استفادت من هذا التأخير، أو قل أن الرب وجد أن الوقت المناسب لمنحها نسلا هو الوقت الذي تصل فيه إلى هذه الحالة الروحية بدون تأخير. ربما يكون السبب أن الرب يعد طريقا أفضل. لو استجاب الرب ليوسف منذ أول إلقائه في السجن، ربما كان مصيره أن يخرج ليخدم فطفار أو سيدا آخر أو في أي وظيفة مماثلة، ولكن التأخير لم يكن تأخيرا وإنما انتظارا للحلم الذي يحلمه فرعون، ويفشل في معرفة تفسيره ويكون رئيس سقاطه معه، فيخبره بيوسف، ويوسف الحلم يفسره بحكمة ويصير الوزير الأول لمصر وأبا لفرعون. إذن ما بدا تأخيرا كان إعدادا لوضع أفضل. ربما يكون السبب هو اختبار إيماننا. هل نتضايق حينما لا تستجاب صلواتنا في ذات الوقت؟ هل نتذمر؟ هل نلجأ إلى غير الرب؟ هل يشكو للكل؟ هل نجدف؟ أم علينا أن نصبر في إيمان، في رجاء وثقة؟ إنه اختبار من الرب لإيماننا، اختبار منا لأنفسنا، حتى إن وجدنا في أنفسنا ضعفا نعالجه. وربما يكون السبب هو أن نحصل على انسحاق القلب. إن استجابة كل صلاة في وقتها ربما تؤدي بنا للافتخار والمجد الباطل، بينما هذا التأخير قد يوصلنا إلى التواضع والانسحاق. قد يكون السبب هو أن نصطلح مع الله، فإن تأخر علينا في الاستجابة قد نراجع أنفسنا. هل أخطأنا إلى الرب فلم يستجب بسبب خطايانا؟ وهنا نتذكر قول الرب: ارجعوا إلي فأرجع إليكم، ويقودنا هذا الأمر إلى التوبة، ويكون وصلنا إلى التوبة في الموعد المناسب الذي حدده الرب بلا تأخير. ربما يكون السبب هو أن ما نناله بسرعة لا نشعر بقيمته وقد لا نشكر عليه، فإن تأخرت الاستجابة يزداد تعلقنا بالمطالبة وشعورنا بقيمة تحقيقها، فإذا ما استجيبت بعد حين يزداد شكرنا للرب ولا ننسى إحسانه إلينا، وهذا يعمق ارتباطنا به، كذلك نحرص على ما نلناه منه فلا نفقده بسرعة. ربما يصبر الرب علينا في الضيقة لننال بركاتها. إن استجاب لنا الرب في التو واللحظة ورفع عنا الضيقة، فلا يمكن أن ننال البركات التي ننالها كلما طالت مدة الضيقة واحتملنا وصبرنا، ونأخذ بسبب ذلك أكليل، بل نأخذ خبرات روحية أيضا، ونأخذ فضيلة الصبر والتسليم وانتظار الرب. قد يكون السبب فيما نظنه تأخيرا هو أن الرب يعد لنا بديلا أفضل مما نطلبه، ذلك لأن الرب يعطينا دائما ما ينفعنا وما يناسبنا وليس مجرد الذي نطلبه. إن الرب لا يستجيب حرفية صلواتنا بل روحها. هو يعرف احتياجاتنا أكثر مما نعرف نحن، وهو يعرف الصالح لنا أكثر مما نعرف نحن، ويكفي أن نقول إننا نريد، وهو يختار بحكمته ما يراه نافعا لنا وما يراه مطابقا لمشيئته المملوءة حكمة.
ربما شعورنا أن الرب تأخر علينا هو تعبير عن عدم إجادتنا لعبارة لتكن مشيئتك، إننا نقولها في الصلاة ولكننا غالبا لا ندخل إلى عمقها ولا ندركها ولا نعنيها. فإن تأخرت استجابة ما نطلب، علينا أن نقول له: نحن يا رب لا نفرض عليك مشيئتنا، إنما نصارحك بما في داخلنا من رغبات ومن طلبات، فإن وجدتها نافعة حققها في الوقت الذي تختاره، وإلا فلتكن مشيئتك بكل رضا قلوبنا. إنه تدريب على حياة التسليم والمبني على الثقة بتدبير الرب. المهم أن ننتظره بقلب مملوء بالسلام والإطمئنان، شاعرين أن قضيتنا قد استقرت في يد الرب الأمينة وفي قلبه الحنون، وهذا يكفي. تعالوا نعلن مع فريق الحياة الأفضل إيماننا بيك ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: لما الحياة تبقى بإيدين إله صانع معجزات، وادي الدموع حيصير ينبوع ويفيد فينا بتعزيات. عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة إيماننا بيك مع فريق الحياة الأفضل. أرحب بكل المستمعين والمتابعين الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء، وأرحب أيضا بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما، أهلا بكم جميعا. حلقتنا اليوم بعنوان حين يتأخر الرب هل ما زال يعمل؟ ثلاثة أمور يرتكز عليها انتظارك للرب. أولا، رجاؤك في انتظار الرب يرتكز على إيمانك بمحبة الرب لك. الله الذي يحبك أكثر مما تحب أنت نفسك، والذي يعمل من أجلك الخير أكثر مما تستطيع أن تعمل أنت من أجل نفسك. الرب الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الرب الذي نقشك على كفه وحفظك في يمينه الحصينة، والذي يقول لك لا أهملك ولا أتركك. ثانيا، رجاؤك في انتظار الرب يرتكز على إيمانك بحكمته، كما استمعنا في الترنيمة إيماننا بيك. حكمته غير محدودة، التي هي فوق مستوى تفكيرك وفوق مستوى تفكير غيرك. الحكمة التي تعرف ما هو الخير لأنها ترى كل شيء وتبصر ما لا تبصره أنت. هذه الحكمة هي التي أدركها أيوب أخيرا فقال: قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. تأكد إذن عزيزي المستمع أن الرب يدبر أمورك بحكمة، سواء فهمتها أم لم تفهمها. سلم قلبك لحكمته وانتظر. ثالثا، رجاؤك أيضا في انتظار الرب يرتكز على إيمانك بمواعيده، مواعيده التي قال عنها: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وأيضا: إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساك، على كفي نقشتك، تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. إن الرب يعرف المواعيد ويعرف الموعد المناسب بكل دقة، ولا يتأخر عنه ولا لحيظة واحدة. ما تظنه أنت أنه إبطاء ما هو إلا خطأ في حساباتك، نتيجة لقلقك فيما تنتظر الوقت المناسب الذي حددته حكمة الرب. لتكن لك إذن ثقة فيه، ثقة في حكمته وفي حسن اختياره للمواعيد، كما يجب أن تثق بمحبته لك. إن الرب محب البشر، يحبك أكثر مما تحب نفسك، ويعمل من أجل منفعتك أكثر مما تعمل أنت. إنه يعطيك دون أن تطلب وقبل أن تطلب، فكم بالأولى إن طلب، كما أنه مهتم بأن يعطيك ما ينفعك أكثر من إعطائك ما تطلبه. حقا ما أدراك أن ما تطلبه هو الأصلح أو الأنفع لك. كذلك الوقت الذي أنت تحدده، ربما يرى الرب أنه غير صالح لك لظروف هو يعرفها لعمله بالأوقات وعلمه فيها قبل كونها. لذلك تواضع واترك حكمة الرب أن تتصرف وانتظره. أليس من المؤلم ومن المخجل أن نثق بذكائنا أكثر مما نثق بالرب وحكمته وحسن تدبيره؟ إن الرب فيما تظنه قد تأخر وفيما تظنه لا يستجيب، يكون مدبرا الأمور بحكمة لا تدرك أعماقها إلا فيما بعد، عندما تتضح أمامك الرؤية بالأكثر.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: حولت ضعف قوة ورمادي لجمال وشفيت مشاعري جوا. نعم هذا هو الرب، إن تأخر لكنه ما زال يعمل. أرحب بكم جميعا، أجمل ترحيب أحبائي المستمعين، عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل. الذي يتأمل قصة فرعون وموسى يتعجب كثيرا جدا. انتظر الرب على مذلة أولاده أكثر من 400 سنة، لأن كأس الخطاة الذين كان سيطردهم أمامهم لم يكن كاملا، وانتظر أيضا على فرعون 10 مرات في ضربات شديدة متلاحقة لعله يتوب أو يلين، ولعل الذين ملوا الانتظار كانوا متعجبين. ولكنهم عندما رأوا أعجوبة شق البحر الأحمر، لا شك أنهم أدركوا حين ذاك حكمة الانتظار وأعماقه. ربما لو أهلك فرعون ورجاله من أول ضربة ما بدا عمله قويا كما حدث عند شق البحر الأحمر. ربما كان البعض سيسأل، لماذا لم يطل الرب أناته ويمنح فرصة أخرى لفرعون؟ إن صبر الله أكثر من 400 سنة لم يكن معناه أنه قد نسي أو أهمل، وإنما معناه أنه كان يدبر ويتخير الطريقة القوية ويتخير أحسن الأوقات. لذلك فلنثق بحكمته ونحن ننتظره. قد يكون الانتظار مدرسة للصلاة.

فيها اللجاجة والتمسك بالرب والاعتماد عليه ونرتبط به في عمق. ربما تأخر الرب علينا، يدفعنا أن نسكب أنفسنا أمامه متضرعين، وكلما طالت المدة تنضم إلى صلواتنا أصوام ومتطلبات وربما نذور أيضا، مثلما تأخر الرب على حنة زوجة القانا فلم يفتح رحمها لتلد، حينئذ صلت صلاة وبكت ونظرت نذرا وصار ابنها ابنا للهيكل من صغره. قد يحدث أحيانا حينما تأتي الاستجابة بسرعة لا نشعر بقيمتها ولا تمنحنا الحب والشكر والعرفان بالجميل، قد نفقدها بسرعة بسبب عدم الحرص عليها وعدم التقدير. عروس النشيد عندما تعبت في العثور على عريسها واحتملت من أجله وطلبته فلم تجده ودعته فما أجابها، تشفعت ببنات أورشليم أن يخبرنها بأنها مريضة حبا. حينئذ لما وجدته أخيرا قالت: أمسكته ولم أرخه. هكذا لكي يجعلك الرب تتمسك به وتشتاق إليه وتقول له: من كل قلبي طلبتك. يتأخر عليك قليلا في حكمة وحب. كل الذين انتظروا الرب وصلوا إلى نتائج عجيبة، والأبناء الذين وهبهم الله لأمهاتهم بعد طول عقم كانوا بركة لأجيالهم. المعمدان الذي ولدته أمه بعد طول انتظار صار الذي هيأ الطريق قدام الرب، بل صار أعظم من ولدته النساء. صموئيل الذي ولد بعد عقم وصلوات ونذر صار النبي العظيم صاحب قنينة الدهن التي مسح بها شاول وداود. يوسف الذي منحه الرب لراحيل بعد عقمها وشفاعة يعقوب فيها صار بركة لمصر، صار بركة لأسرته وله نصيب اثنين بين إخوته. شمشون الذي ولد بعد عقم صار أقوى إنسان في زمانه. لذلك انتظر الرب وثق في انتظارك أنك ستعقب بركة ونعمة. نحن لا نقصد بانتظار الرب أن ننتظر في ضجر، في ضيق وتعب، وأنت تشك في استجابة الرب أو تشك في الصلاة وفعليتها. كلا، فهذا انتظار غير روحي، إنما نقصد أن تنتظر وأنت في ملء الرجاء والثقة. تنتظر وأنت تؤمن، وإن ضعفت تصلي أن يقوي الرب إيمانك. مواعيد الرب صادقة وأمينة، ونحن نثق بمواعيده مهما كانت العوائق التي تحارب إيماننا، فإننا لا نشك. نحن لا نؤمن فقط أن الرب سيعمل، بل نؤمن أنه يعمل الآن وقد بدأ عمله فعلا قبل أن نطلب. أولاد الرب فرحين مطمئنين، كلما حاربهم الشك يقولون: هو ذا صوت حبيبي ظافرا على الجبال قافزا على التلال. يقينا أن هذا الظافر على الجبال لا يمكن أن يبطئ. إن راكب الطائرة يخيل إليه أحيانا أنها واقفة بينما تكون في أقصى سرعة، وأحيانا ننظر إلى المروحة الكهربائية فنظنها واقفة وهي أيضا في أقصى سرعتها. هكذا أيضا في نظرتك إلى الرب وهو يعمل. في نظرتك إليه لا تعتمد على العيان ولا على حواسك، لا على عقلك وفهمك البشري، إنما على الإيمان. وهناك أعمال كثيرة جدا يعملها الرب معنا ولا نحس نتائجها إلا فيما بعد في وقت متأخر. اعمل على ما يساعد على الاستجابة. لا شك عليك دور، لا تنم مغمضا عينيك ثم تصرخ يا رب استجب، إنما اعمل مع الرب لأجل نفسك فتتم الاستجابة. قد تطلب وتعاتب الرب لما لم يعمل، ويكون السبب هو أنك أنت لم تعمل معه. إن استجابة الرب لك ليس معناها تراخيك وتكاسلك. صلاتك التي تصليها تأكد أنها محفوظة عند الرب، لم تضع، إنها مخزونة عنده سيحققها ما دامت توافق مشيئته، ولكن في الحين الحسن. ما دام الرب قد سمع الصلاة اطمئن. إذن الأمر يحتاج إلى إيمان بأنه سمع واستجاب. الأمر يحتاج إلى إيمان أنه سمع واستجاب. فاصل مع المرنم ماجد جميل وترنيمة هيستجيب، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هيستجيب ومعاه لخطة وترتيب. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم، حين يتأخر الرب هل ما زال يعمل؟ في كثير من الأحيان نركز عيوننا فقط على ما يبدو أنه لا يعمل، نصرخ يا رب لماذا لا تستجيب صلاتي بعد؟ لماذا لم يفتح هذا الباب؟ لماذا ما زلت أنتظر؟ وفي هذا الانتظار نشعر وكأن الرب صامت، لكن في الحقيقة هي أنه لا يكف عن العمل أبدا، إنه دائما يتحرك ويعمل ويدبر الأمور لخيرك حتى عندما لا تراه. المشكلة تكمن في المنظور، أنت ترى فقط ما لم يصنعه الرب بعد، لكن هل يمكنك التوقف للحظة ورؤية ما يصنعه الرب؟ حقيقة أنك على قيد الحياة اليوم هي معجزة. بدأ الكثيرون هذا العام لكنهم رحلوا. حقيقة أنك لا تزال قادرا على التنفس والمشي والتفكير والصلاة هي دليلا على رحمته. ذلك الهجوم الذي كان يهدف إلى تدميرك ولكنه فشل، هل تدرك أن الرب هو الذي دافع عنك؟ الطعام الذي على مائدتك والسقف فوق رأسك والرزق القليل الذي كان يعينك لم يكن قوتك بل يده. ذلك الحادث الذي نجوت منه بصعوبة، ذلك المرض الذي لم يستطع أن يقتلك، ذلك التأخير الذي تحول إلى توجيه إلهي، تلك الأمور يفعلها الرب. قال داود: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. عندما يريد العدو أن يرهقك فإنه يعمي بصيرتك عن رحمات الرب ويعظم فقط صلواتك التي لم تستجاب، لكن الشكر يفتح عينيك على أعماق الله الخفية. الأشياء التي تسمونها عادية هي في الواقع أعمال الله الخارقة. تذكر حتى عندما كان يوسف في السجن بدا وكأن الرب قد تخلى عنه، ولكن خلف الكواليس كان يعد عرشا في مصر. حتى عندما مات لعازر لأربعة أيام بدا وكأن الرب قد تأخر، لكن يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لمجد الله. أحبائي المستمعين، لا يجب أن نقيس أمانة الله بما ننتظره فقط. لننظر حولنا، النفس في الرئتين والقوة في الجسد والمعارك الخفية التي لم نعلم أنها خوضت من أجلنا، هذه أدلة على أن الرب يعمل. اليوم لنغير منظورنا، بدلا من أن نسأل يا رب لماذا لا تفعل هذا ولماذا لم تفعل هذا بعد، لنبدأ بقول: يا رب أشكرك على ما تفعله الآن. الامتنان يفتح الباب لمعجزات أعظم، الامتنان يفتح الباب لمعجزات أعظم. يا أبتاه افتح عيني لأرى ما تفعله في حياتي، سامحني على تركيزي فقط على ما لم أنله. أختار أن أشكرك على النعم الكثيرة والحماية والرحمة من حولي، ساعدني على السير بخطواتك وبقيادتك. آمين. إحسانات الرب كثيرة على حياتنا، نجانا من موت، نجانا من هلاك، نجانا من تجارب وأمراض وأمور كثيرة. نجتني من الموت وبدمك إدتني حياة. ليك كل الحمد يا إلهي، أحمدك على كل أمورك التي أعطيتني إياها وحتى على الأمور التي لم تستجب بها بعد. أنت حسن حياتي، أنت كل أموري بين يديك. نختتم هذه الحلقة مع فريق التسبيح وترنيمة ليك كل الحمد يا إلهي. ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: ترى نعمل سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرا لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القراءة حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تتلل نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعدك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة ذاك
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قدم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر الله.
3: أكيد
0: في ستة برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد لحاجة تانية غير الله.
3: أكيد
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلًا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرًا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساق.
2: يعني هو الساق يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو له دور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. رب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذا قال أيوة قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لك جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: هاي قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي خاصم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: هو انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا يعني بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: لا يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شيء ركنا ما عاد شيء ده وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا لا لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان يعني.
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمه الله، يعني زول يتماسك بكلمه الله قويه ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش له وبدك غيره افكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي، عشان داري يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله.
0: في الشركة مع الله.
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف؟ يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك إنه المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجي، زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل. لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما فيه أي شيء وكذا، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناته بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن، أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هون ده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي يعني عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنهم بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على لقزاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط ديما ما في حاجة،
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي. يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم غرب زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل الآن؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كتير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة

0: فقال لها يسوع:
1: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
0: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
1: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
2: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
0: فأجابهم يسوع:
1: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد. وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
0: فقالوا له:
3: أين أبوك؟
0: فأجابهم:
1: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
0: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
1: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
0: فقال اليهود:
4: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
0: وقال لهم:
1: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟
0: فقال يسوع:
1: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
0: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
1: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
0: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
1: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
0: قالوا له:
4: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
0: فأجابهم يسوع:
1: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الإبن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الإبن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: فقالوا له:
3: أبونا هو إبراهيم.
0: فأجابهم يسوع:
1: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
0: قالوا له:
4: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
0: فقال لهم يسوع:
1: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلاً، ما ثبت على

0: الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
1: فقال اليهود:
2: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
1: فقال له اليهود:
3: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا، أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء أيضا ماتوا؟ فمن تحسب نفسك؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي فرآه وابتهج.
1: قال له اليهود:
4: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
1: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه ميعاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده. برحب بيكم في حلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاة. مبسوط خالص ان احنا نكون مع بعض في هذا الوقت، وبرنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب انه بيسمع الصلاة. كتير من قصص استجابات الصلاة موجوده على صفحات كتاب مقدس لرجال الله اللي صلوا والرب سمع لصلاتهم. ولأنه بيسمع الصلاة بيقول كاتب سفر المزامير: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين له، ولأنه بيسمع الصلاة فبرنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. شكر رب قوي قوي قوي لأجل وجوده معانا. بصدق النهاردة أنه رب عاوز يباركنا، والرب أمر لينا بالبركة. مصدق النهاردة ان الرب يدينا وقت غير عادي، وقت اكتر من رائع. تشجع جدا ان احنا مع بعض، ولانه الرب بيسمع الصلاة عايز شجعك. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو دلوقتي، هنكون بنصلي من اجلك. او لو عايز تبعت لي على الخاص اهلا وسهلا بيك، ابعتوا لنا طلبات الصلاة. وكمان لو الرب صنع معاك معروف وصنع استجابة صلاة ابعت لنا علشان نكون بنشكر الرب معاك. ابعت لنا استجابة صلاتك. مرة تاني بجد ترحابي بكل الناس اللي معانا على صفحة راديو دلوقتي، اهلا بيكم. كل الناس اللي بتابعونا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وتحياتي لاخواتي الاحباء في اذاعة صوت الامل في الاراضي المقدسة. رب يبارككم ويعوض تعب محبتكم. كمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. واشجعك حمل الابليكيشن لانه متاح على النظامين الاي او اس والاندرويد. الابليكيشن اكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما. بشكر رب قوي قوي ان احنا النهارده رب يدينا فرصه نتقابل مع بعض. والنهارده يعني في بداية الحلقة كده وجب التنبيه، هنصلي مع بعض من أجل دولة غالية على قلوبنا، هنصلي من أجل سلطنة عمان. فيلا تشجع عشان هنصلي من أجل سلطنة عمان. لو أنت من سلطنة عمان أهلا بيك، هنصلي من أجل بلدك النهاردة. ولو أنت مقيم هناك أو بتشتغل هناك أو تعرف حد من هناك، بليز كلمه، بعت له واتساب، منشن له الحلقة، قول له النهاردة هنصلي من أجل سلطنة عمان. كمان النهاردة هنصلي من أجل فئة من الناس، هنصلي من أجل مجموعة جميلة، هنصلي من أجل المعلمين، هنصلي من أجل المدرسين، هنصلي أن الرب يقيم معلمين أمناء في الأرض، هنصلي أن الرب يصنع إحسان معانا في منظومة التعليم، هنصلي أن الرب يباركنا في منظومة التعليم. هنصلي من أجل كل الطلبات اللي بتجيلنا، هنصلي ونشكر الرب وهنبارك الرب وإحنا مصدقين في صلاحه وفي إنه سامع الصلاة. خلونا نصلي ونبتدي وقتنا بالصلاة. هاللويا يا رب، شكرا من كل القلب لأنه بيك بنحيا وبيك بنتحرك وبيك بنوجد. شكرا لأجل مرحمك ولأجل إحساناتك، شكرا لأنك حاضر يا رب في وسطنا. لا تحدك مسافات لكنك موجود النهاردة معانا يا رب. بصدق انك تدينا وقت مبارك يا رب في نشوفك ونستمتع بيك وبحضورك، تتكلم لقلوبنا النهاردة وتوصل لينا يا رب من فضلك. اعلن عن ذاتك، مجد اسمك النهاردة. منتظرينك، منتظرينك يا رب، متوقعين حضورك يا رب، منستنينك بكل قوة في وسطينا النهاردة. اشكرك انك بتسمع وتستجيب لي كل مجد. آمين آمين آمين آمين. تعالوا مع بعض نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، اهلا بيكم احبائي، بجدد ترحابي مره تاني بحضراتكم، ومبسوط خالص ان احنا مع بعض. عندي ايمان النهارده انه الرب عاوز يتقابل معانا مقابلات شخصيه، عشان كده اشجعك افتح قلبك للرب، انتظر الرب، توقع باشواق حقيقيه انك تشوفه النهارده وانه يتكلم معاك. فكركم ان احنا هنصلي من اجل سلطنه عمان النهارده، فيلا تشجعوا عشان هنصلي ونطلب الرب مع بعض. الحقيقة عايز أتناقش مع حضراتكم في كلمة، يعني إيه لفيف؟ يعني إيه لفيف؟ لو عندك رأي في كلمة لفيف بليز اكتبوا لنا في الكومنتات، يعني إيه لفيف؟ إيه المقصود بكلمة لفيف اللي جات في الكتاب المقدس؟ مين هم اللفيف؟ ظهروا ازاي في حياة شعب الله؟ مين هم دول وظهروا امتى؟ والرب كان مبسوط بيهم ولا مش مبسوط بيهم؟ وهل اللفيف ده بيكلمنا احنا النهاردة عن حاجة في زماننا ده في العهد الجديد، ولا كان حاجة في العهد القديم وخلصت؟ وغيره من الأسئلة اللي هنتعرض ليها النهاردة ونحاول نجاوب عليها أثناء حلقتنا. اكتبوا لنا مين هم اللفيف؟ الموضوع مهم جدا، الموضوع احنا ممكن نكون بنتعرض ليه واحنا مش واخدين بالنا. خليني اروح اقرا معاك آية في سفر العدد اصحاح 11 وآية رقم 4. سفر العدد اصحاح 11 والآية رقم 4 بيقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. كتاب يتكلم أنه شعب الله بعد ما خرجوا من أرض مصر وفي رحلتهم لامتلاك الأرض، يظهر فئة من الناس يسميهم الكتاب اللفيف. مين هم اللفيف؟ اللفيف عشان نفهم الفكرة لازم نرجع شوية للتاريخ بتاع شعب الله لما كانوا في العبودية. لما كان شعب الله في العبودية كانوا في قسوة، في حياة مليانة بالتعب، في حياة مليانة بالاستعباد. ولما الرب خرجهم، لما الرب قال لموسى: أنا عايزك تطلع من تخرج شعبي من العبودية، الرب تمجد وخرجهم بذراع قديرة ويد رفيعة، الرب صنع معهم أمور عظيمة. لكن بيقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. مين هم اللفيف؟ اللفيف ببساطة هم الدخلاء أو الخليط، الناس اللي قد تكون ممكن يكونوا من شعوب تانية حواليهم، سمعوا عن الرب واللي عمله، سمعوا عن إنقاذ الرب لشعبه، وقد يكونوا من المصريين في ذلك الوقت، سمعوا عن الرب عمله فقرروا يخرجوا مع شعب الله. فهم مش بيور من شعب الله، هم ناس من برا شعب الله، دخلوا وسط شعب الله، التفوا حواليهم كده وكأنهم دخلوا اللفيف، اجتمعوا من حتت كتيرة. زي ما قلت لكم، قد يكونوا من المصريين اللي سمعوا وعجبوا بالرب، أو قد يكونوا من الناس اللي حواليهم من الشعوب التانية برضو سمعوا عن عظمة الرب وقرروا ان هم يخرجوا مع الشعب. في سفر الخروج اصحاح 12 وآية 38، افتح معايا كتابك المقدس في خروج 12 وآية رقم 38، بيقول الكتاب تعبير خطير: وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وفرة جدا. بيقول انه بعد شعب الله لما خرجوا صعد معهم لفيف كثير. وهنا بيوصف انه لفيف كثير زي ما عرفنا اللفيف هو كل الناس اللي دخلت لشعب الله اللي هم مش من شعب الله. والحقيقة اللفيف بيكلمني عن كل حاجة مش من الرب دخلت لحياتي وأنا في رحلة حياتي من العبودية، من المرار، من الحزن، من القديم للجديد، من العبودية للحرية. وأنا ماشي في رحلة الغربة في هذه الحياة أوقات كتيرة في حاجات بتدخل لحياتي زي اللفيف كده، قد تكون طباع من العالم، أمور قديمة أنا كنت بعيشها، حاجات لزقة فيا، أسلوب حياة معين مكمل معايا. فأنا عرفت الرب، اختبرت المسيح، دقت عمل النعمة، بس للأسف في أمور قديمة ما زالت مكملة معايا، في أمور قديمة مكملة معايا. شعب الله خرجوا من أرض مصر، بس واضح زي ما هنشوف بعد شوية انه مصر ما كانتش خرجت من جواهم، مصر كانت في داخلهم. الأوضاع اللي تعودوا عليها والطباع اللي تعودوا عليها ونوعية الحياة، حتى نوعية الأكل اللي كانوا بيأكلوه. اللفيف هو كل حاجة لازقة فيا وأنا ماشي في رحلة حياتي في هذه الحياة، وأنا ماشي في رحلة غربتي في هذه الحياة في أيام الغربة، وأنا هدفي السماء، عيني على المسيح، مكمل حياتي. تيجي حاجات قديمة تكمل معايا، قد أكون اتعودت أنها تكون معايا فمش حاسس أنه ده خطية، لكن النهاردة أنا مصدق أنه الرب جاي يتكلم للناس فينا عشان نعرف أنه هذه الأمور خطية. اللفيف، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وافرة جدا. كمية من اللفيف يقول كتير، فواضح أنه عدد كبير من الناس، زي ما يعني عايزك تخيل كده المشهد، يعني يبقوا خارجين هم ارتبطوا بالرب، هم بيحبوا رب شعب الله، بيحبوا الرب وفاهمين الرب، لكن اللفيف في الحقيقة ما كانش بيعرف وعود الله للأباء مثلا، فما كانش عندهم وعي بكل مواعيد الرب، عشان كده ما كانش عندهم أشواق لأن هم يمتلكوا الأرض، أرض الموعد، ما عندهمش أشواق، ما عندهمش تخيل أو تصور إيه اللي ربنا عاوز يعمله، ما عندهمش الكلام ده. ليه؟ هم مجرد دخلاء، هم مجرد ناس يعني ظهروا في الصورة كده، قال لك سمعنا عن إلههم أنه بيعمل حاجات حلوة، بس هم مش مدركين لكل الصورة، فما عندهمش وعود الأباء، ما عندهمش مثلا إدراك لقيمة وفعالية الفصح اللي عمله موسى للشعب قبل خروجهم، فمش مدركين للفصح، مش مدركين لقيمة الدم ولا رش الدم على الأعتاب ولا فعالية الدم ولا حاجة. هما ما كلوش الفصح معاهم، هما ما تعلموش عن الفصح، ما عندهمش وعي عن الفصح. ايه اللي ربنا عاوز يقوله لنا؟ انه في امور في حياتنا ممكن تكون دخلت هي بتعطلنا عن اشواقنا اللي جوانا، مش بقى الارض الموعد، لكن اشواقنا للسماء والمجيء الرب. في امور كتيرة بتعطلنا وتوقف رغبتنا واشتياقنا للمسيح، في أمور كتيرة في حياتنا بتحاول تخفف من عمل دم يسوع المسيح وسفكه لهذا الدم على عود الصليب، فتلاقي في أفكار وبدع وهرطقات، لك يعني إيه يعني هو يعني ربنا بتاعك ده لازم يتصلب؟ يعني الحقيقة هو الرب اختار هذه الطريقة، الرب اختار أنه يتجسد ويفدينا، يتأنس، يصير إنسان كامل برغم أنه إله كامل، ويموت موت حقيقي، يصلب نيابة عني، يحمل خطاياي وخطاياك وخطاياك، يحمل عيوبي لكي ما يعطيني خلاص ويعطيني حياة أبدية. اللفيف هو كل حاجة بتخفف من قيمة عمل الصليب، بتخفف من قيمة حماية دم يسوع. اللفيف هو كل حاجة عايزة تشدني الورا، وهنشوف بعد شوية ازاي كان ده بيحصل. على فكرة كلمة لفيف جت بمعنى كده في أصلها، بتترجم في الإنجليش رعاع أو غوغاء. كلمة لفيف جت بمعنى رعاع أو غوغاء، يعني واضح أنه المصطلح نفسه يعني هو أي حد عارف يقول لك شوية رعاع أو شوية غواء، أو ده بالظبط اللي كان بيتقال على لفيف. دي ناس مش بيور، مش من شعب الله، مش مدركين زي ما قلنا لمواعيد الرب للأباء، للوعد بأرض الأرض الموعد الجديدة. ما عندهمش الأشواق الحلوة، ما عندهمش قيمة الدم وإدراك لقيمة الدم، ما عندهمش الحاجات دي خالص. فهم مجموعة من الناس بدون وعي، بس انضموا الناس واعيين. خلي بالك انه في امور عايزة تسلب وعيك في هذه الايام، في امور، في فيديوهات، في ريلز، في شورتس بتشوفها على السوشيال ميديا كأنها عايزة تاخد وعيك وعايزة تاخد تركيزك وتخليك مش مركز على هدفك ولا على غايتك. النهاردة الرب عاوز يتقابل معاك مقابلة جديدة، النهاردة ربنا عاوز يغيرك، النهاردة الرب عاوز يتقابل معايا ومعاك ومعاكي، وعاوز يغيرنا وعاوز يخرج اللفيف ده من حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة ليا ولكل حد من إخواتي، يا رب بصلي النهاردة أنك تتقابل معانا مقابلات جديدة. يا رب النهاردة اكشف عن عينينا يا رب، فندرك ونعرف كويس جدا جدا أنه يا رب في أمور أنت عايز تخرجها من جوانا، في لفيف يا رب لازق فينا. أنا بصلي النهاردة يا رب من أجل إدراك حقيقي، يا رب بصلي وعي لكل أمور النهاردة أنت بتكلمنا عليها وعاوز تطردها من حياتنا. أشكرك يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد، أمين. تعال نخرج مع بعض الفاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، بس عايزين نفكر في سؤال: إيه هو تأثير اللفيف؟ عملوا إيه اللفيف؟ إيه المشكلة يعني لما ناس تخرج مع شعب الله؟ إيه اللي هيأثر عليهم؟ يعني إيه المشكلة؟ شعب الله خارج وناس خارجين، ده كويس يعني بيشجعوهم، يعني إيه المشكلة؟ الحقيقة في مشاكل كتير، بس ده اللي هنحاول نجاوب عليه بعد الفاصل. خليكم معنا.

وعي، كانش عندهم إدراك للصورة الكاملة، كانوش فاهمين يعني إيه وعود، يعني إيه أراضي وامتلاك، كانوش فاهمين يعني إيه فصح، يعني إيه عبور، يعني إيه سلطان الرب عليهم، يعني إيه امتلاك الرب ليهم، كانوش فاهمين كل الكلام ده. خلينا نفكر النهاردة في فكرة إيه تأثير اللفيف دول على الشعب. تعالوا أقرأ معكم تاني الآيات اللي بدأنا بيها كلامنا في سفر العدد أصحاح 11 وآية رقم 4. يقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. اللفيف، الناس الغرب دول اللي مش من شعب الله، يقول الكتاب عنهم اشتهوا شهوة. يعني اشتهوا شهوة؟ يعني اشتهوا الحاجات معينة أكيد كانت موجودة في أرض مصر، أكيد كانت موجودة في أرض مصر، حاجات ليها علاقة بالقديم، يمكن يكون أكل. وأعتقد يعني واضح من سياق الكلام أنه تأثير اللفيف ده انعكس على شعب الله، بأنه شعب الله بدأ يفكروا في الأكل برضه. فاللفيف أول خطورة أو أول تأثير بيمثله أنه ممكن يشدك لأمور بعيدة عن مشيئة الرب. اشتهى شهوة، تبقى عايز تعيش للرب، عايز تخدم الرب، عايز تكمل رحلتك مع الرب، لكن أنت تلاقي نفسك متجرجر، يا فين أيام زمان، طب ده أنت بقيت خليقة جديدة، طب ده انت عايش للرب، طب ده انت فرحان بالرب، ده انت ابن الرب او انت بنت الرب. او بس تلاقي اللفيف اللي جواك ده لو ما تعملتش معاه صح تلاقي عمال يشدك لورا، يشدك يا فين زمان، فين اصحاب زمان، وفين خروجات زمان. ايوه بس خروجات زمان دي كانت بتزعل الرب منك. او بس مش تقلق، ايه اللي حصل ده تأثير اللفيف، ده التأثير اللي بيعمله الناس دول. اللفيف اللي في وسطهم اشتهوا شهوة، اللفيف وسط شعب الله اشتهى شهوة. اللفيف كانوا موجودين بكل أسف وسط شعب ربنا، هم عادين منخرطين، زي ما مرات كتيرة ممكن تلاقي اللفيف النهاردة بقى وسط المجتمعات اللي فيها بنعبد الرب، فتلاقي ناس كده داخلة اللي هو ايه، مش فارق معاه، مش فارق معاه قوي، يعني نطلب الرب بجد ولا لا، بس ودونا نتفسح، هتدونا ايه يعني، هتأكلونا في اليوم ده، في غدا مثلا نيجي، في حمام سباحة بقى نروح معاكم، لو في فسحة طب نقعد نصلي، لا مشغول مش فاضي. لفيف، لفيف في وسطيهم اشتهى شهوة. اللفيف على فكرة اللي وسطيهم ده كان بيتبارك بكل البركات اللي ربنا بيعملها مع الشعب. اللفيف دول أول ناس كانوا بيتباركوا بالبركات بتاعت الرب، لكنهم أول ناس كانوا بيتمردوا عليه. أنت متخيل؟ ياخدوا البركة من إيد الرب ويتمردوا على الرب. هم موجودين فبيتمتعوا بعطايا الله لشعبه، وفي نفس الوقت بيتزمروا على الرب. اللفيف مثلا في لما المشهد لما الرب خرج مية من الصخرة، أول ناس يشربوا من الصخرة مثلا، شربوا من الصخرة عادي زيهم زي بقية الشعب، لكنهم تزمروا، هم مش من شعب الله. اللفيف هو فكر الاستهلاك، عارف يعني ايه فكر الاستهلاك؟ ربنا هيديني ايه؟ هيديني كذا او كذا او كذا، حلو، ورغم هذا مش هشكر، لا اتذمر. اللفيف هو كل حاجه عايزاني ابقى مستهلك، معاملاتي مع الرب معامله استهلاكيه، ابقى مؤمن منتفع. ايه اللي ربنا عاوز؟ هيديني ايه ربنا؟ هيبعت لي فلوس؟ ماشي. هيبعت لي عروسة؟ ماشي. هيعمل كذا؟ ربنا هينفعني بإيه؟ يا حبيبي انت جاي شرف ليا وليك وليكي اني ارتبط بالرب، امتياز اني ارتبط بالرب، انا مش جاي علشان استفيد من رب، ده امتياز ما بعده امتياز انه اسم الرب يودع عليا. لكن اللفيف بيستفيد من الرب وبيتمرض عليه، اللفيف بيشرب من المية ويتمرض عليه، اللفيف بيأكل من المن ويتمرض عليه، يقولوا عليه طعام

0: لفيف. ايه ده ده ده ده اللفيف كانوا زمان كده، لكن اللفيف النهارده هو فكر استهلاكي، هو طباع قديمه عايزه تجيبني لورا، عايزاني ابقى متمرد ومتذمر ومش شاكر، وفي نفس الوقت عايز الرب وعايز من ايد الرب، عايز اخد من الرب اللي يدهوني وفي نفس الوقت اتمرد عليه واتذمر عليه، وليه يا رب ومش عاجبني يا رب. انتوا عارفين انه الرب اطعم الشعب المن، المن كان عامل زي رقاق بعسل كده طعمه جميل، لكن عارفين التأثير بتاع اللفيف ايه؟ بصوا كده، واللفيف الذين او اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. بصوا بعدها، فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا. على طب انتوا بتبكوا ليه؟ ده اللفيف حرك جواكوا حاجة بقى، ده الأشواق اللي كانت مدفونة جواكم انكم ترجعوا تاني للعبودية وتشتاقوا الأكل بتاع زمان كانت مكتومة، بس في حاجة حركتها، اللفيف طلع من جواكم القديم ده. فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ جت منين؟ أين موقع يعني موقع اللحمة من الأعراب؟ جت منين اللحمة دي؟ من أين أتى اللحم؟ طب ده الرب بيطعمكم، الرب بيأكلكم من؟ لا احنا مشتاقين للحمة، مين يطعمنا لحم؟ فتأثير اللفيف عليا النهاردة هو كل حاجة إبليس بيستخدمها علشان يخليني أتغذى أو أفتكر أمور كنت بتغذى بيها زمان، كنت بأطعم نفسي وأنا عايش في الخطية، كنت بأكل من العالم ومن شهوات العالم ومن الطعام اللي بيقدمه العالم. هو كل حاجة عايزة ترجعك تاني للسجاير وللمخدرات، كل حاجة عايزة ترجعك أو ترجعك للأمور القديمة، الأمور الغير مقدسة. لفيف، عاد الشعب بكوا وقالوا مين يطعمنا لحم؟ طب ما انتوا في مرحلة جديدة، في أكل جديد، لحنا اشتقنا للقديم. ايه اللي حرك الأشواق دي؟ اللفيف. اللفيف عاوز شعب الله يبكوا، عاوز شعب الله يرجعوا تاني يفكروا في القديم عشان ما يعرفوش يبصوا لقدام. ما هو لما الشعب يبقى باصص لورا، عمرك دخلت واحد باصص لورا وماشي لقدام؟ مش منطقي. لما الشعب يفضل يبكي على الزمن الماضي ويشتاق للقديم ومتذمر ومتمرد وغير راضي، الشعب مش هيبدأ أو مش هيعرف يفكر في اللي جاي وفي وعود الرب ليهم وفي امتلاك الرب ليهم. ايه ده؟ ده الرب، ده الرب اللي عايز يحررك النهاردة، ده صوت الرب ليك. تأثير اللفيف انه عاوز يجيبني الورا عشان ما اعرفش ابص لقدام. بس اعلن النهاردة معايا ايمانك وقول له يا رب انا اؤمن انك تبطل سلطان اللفيف ده من على حياتي. كم حد يقول معايا امين؟ فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ بص عدد 5، قد تذكرنا. افتكرتوا ايه بقى؟ اكيد افتكرتوا معاملات الرب واخراج الرب ليكم من العبودية القاسية وتحريره ليكم، اكيد صح؟ قد تذكرنا السمك. سمك؟ بامانة ما عارف اقول ايه يعني بعد ده كله. انا مش عارف الرب يبص من السمك كده يتطلع عليهم ويقول ايه بعد ده كله. خرجتكم وكان في ضربات 10 على الارض اللي انتوا كنتوا فيها وشقيت البحر قدامكم، وكل ده في الاخر جايين تشتاقوا لايه؟ للسمك. قد تذكرنا السمك الذي كنا ناكله في مصر مجانا. طبعا ما هي مصر عندها النيل، احنا بنفتخر كمصريين بالنيل بتاعنا، بنحب نهر النيل، فطبعا اكيد كان في وفره من السمك، سمك نيلي محترم. افتكرنا السمك اللي كنا بناكله في مصر مجانا. طب وانت دلوقتي تدفع حاجه في المن؟ ما انت مجانا برضه. لو يعني بلغتنا النهارده لو كان في شويه وعي وادراك وتركيز انه ده انا برضه المن مجانا، انا برضو المن مش هدفع فيه حاجة. بس لا، انا ابليس يضحك عليا، ارجع تاني الاشواق زمان، ارجع تاني الحاجات زمان المبالش، فاكر المتع بتاع زمان، فاكر ما كنت بتاخد حقك، فاكر لما كنت تعرفي تردي وتجيبي حقك وما تسكت لهاش تاني، فاكر امور زمان، فاكر افتكرنا السمك اللي كنا بناكله في مصر مجانا، والقثاء، القثاء اللي هو حاجة زي الخيار القتة كده يعني، القثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، كل ده افتكرتوه مرة واحدة. كل ده يعني تخيل واحد يبقى نفسه في سمك، واحد يبقى نفسه في لحمة، لكن واحد نفسه في سمك وفي قتة وفي بطيخ وفي كرات وفي بصل وفي توم وفي لحمة، ده ايه ده؟ انت نفسك في هايبر يعني عايز تاكل كل الاكل مرة واحدة، اشتقت على ده كل ده مرة واحدة. ايه اللي بيحصل؟ ده واضح انه تأثير اللفيف واشواء اللفيف، انه اشتهوا شهوة اثرت جدا على شعب الله وخلتهم يشتاقوا لكل الامور القديمة. يا رب حررنا من هذا اللفيف باسم يسوع، قول معايا امين. حررنا من هذا اللفيف، حررنا من كل تأثير للفيف ده يا رب باسم يسوع. التأثير الثاني الخطير للفيف على شعب الله عارف ايه؟ هو الموجود في عدد 6، والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. يبست أنفسنا ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. عايز أقرأ معاك يعني تعبير قالوه الشعب على المن ده. بص معايا في سفر العدد أصحاح 21 والآية رقم 5 بيقول كده: وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لا خبز، لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. أنت متخيل؟ عارف إيه الطعام السخيف اللي أنفسهم كرهته ده؟ الطعام السخيف اللي بيتكلموا عنه ده هو المن. المن اللي المسيح شبه نفسه وقال أنا هو المن النازل من السماء. فالمن كان إشارة صريحة أو إشارة يعني رمزية للمسيح والعمل الرب. فتخيل أنه الشعب احتقر المن، ليس شيء غير أن عيوننا إلى هذا المن، وقالوا عليه الطعام السخيف. التأثير بتاع اللفيف هو أنه يخليك تحتقر، أنا آسف، تحتقر الرب، تحتقر عمل الله، تحتقر معاملات النعمة. اللفيف بيخليك تبدأ تحس أنه أمور الله رخيصة، تحتقر، تزدري كده بعمل النعمة وبأمور ربنا وبمعاملات ربنا اللي يعملها معاك، تحس أنه عادي، إيه المشكلة يعني؟ لا، في ألف مشكلة. كان ممكن الشعب ده يموت في البرية من الجوع، بس الرب سنده، الرب لاحقه بطعام، وطعام جميل كمان، وطعام بطريقة معجزية، بس كل ده ولا في الحسابات. الدنيا رخيصة خالص. التأثير الأول اللي عملوه اللفيف إن هم اشتهوا شهوة، اشتاقوا لأمور قديمة حصلت معهم. لكن التأثير الثاني إنه خلوا الشعب يتذكر كل الأطعمة اللي كانت في مصر. فالموضوع يبدأ بأنه العدو يرمي جواك شهوة معينة، كده تبدأ تشتاق لأمور قديمة، وبعد كده تبدأ تحتقر معاملات الرب لحياتك. عايز أصلي معاك النهاردة، عايز أصلي لأجل أنه الرب يسترد نفوسنا حبايب. أنا قلبي وكلني ونفسي أقول له: رب من فضلك النهاردة تعالى اعمل حاجة يا رب، تعالى على كل لفيف جوانا، تعالى اعمل معانا حاجة، تعالى خلصنا من هذا اللفيف. يا رب انا بباركك يا رب النهاردة مع اخواتي، وبقول لك تعالى النهاردة يا رب اتقابل معانا يا رب، اكسر سلطة هذا اللفيف من على حياتنا من فضلك، من فضلك يا رب. ارجوك تعالى النهاردة اعلن ذاتك في وسطينا يا رب، اعلن ذاتك في وسطينا، ارفع عنينا من على كل امور بتجيبنا الورا. انا بصلي باسم يسوع يا رب، لو اي حد بيسمعنا دلوقتي بيشتاق لامور قديمة، اشتاق لعلاقات قديمة عاطفية او اكتر من كده تحرر منها، انا بصلي النهاردة قطع لكل ربطات بالماضي باسم الرب يسوع المسيح. اصلي النهاردة لو انت كنت عايش في السحر ورجعت للرب، لكن ابليس بيحاربك بانك ترجع للقديم تاني، يا رب انا بصلي اختبئ في دم يسوع المسيح الان دلوقتي، وبصلي لاي حد من اخواتي متابعنا اللي بيسمعنا دلوقتي، اي حد العدو عاوز يرجع تاني للسحر او يروح لحد سحار او عراف عشان يعمل له حاجه، باسم يسوع تنفلت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين باسم الرب يسوع المسيح. يا رب انا بصلي النهاردة لأي بنت كانت مكملة صبرة منتظرة جلالك عشان تكرمها بشريك حياتها، ولما الوقت اتأخر العدو عاوزة ترجع تاني تختار اي حاجة وتدور في العلاقات القديمة اللي كانت فيها، انا بصلي باسم يسوع حماية الدم الكريم على هؤلاء البنات يا رب، نعمة تسندهم باسم يسوع، نعمة تسندهم باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك يا رب، أنا بباركك لأجل أنك تيجي النهاردة يا رب تحفظنا من كل تأثيرات يا رب اللفيف، كل شهوات جوانا يا رب، اختن قلوبنا في هذه الليلة، اختن قلوبنا النهاردة، اصنع معانا أمر جديد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كل ذكريات يا رب لأمور قديمة زي ما الشعب كان بيختار وبتذكر كده السمك المجاني والطعام، لا يا رب أنا بصلي كل أمور قديمة النهاردة يا رب، أشكرك أشكرك لأنه مكتوب الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. يا رب لا رجوع للورا يا رب، لكن العتيق قد مضى، هللويا باسم يسوع العتيق قد مضى. يا رب كمان بصلي النهاردة انه لا نحتقر المن، يا رب صلي معايا كده لا احتقار للمن، بس مش بكلمك على المن بتاع شعب الله، بس بكلمك على المن الحقيقي شخص المسيح. يا رب قول كده لا احتقار لعملك ولا لحضورك في حياتي، لكن يغلى يغلى وجودك ويغلى حضورك في قلبي باسم يسوع، يغلى حضورك جوانا النهاردة ونزداد يا رب في أشواقنا، نزداد في أشواقنا النهاردة وتغلى معاملات النعمة جوانا يا رب في اسم المسيح. يا رب تغلى قدام عينينا النهاردة يا رب معاملات النعمة، يا رب تغلى قدام عينينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن نؤمن نؤمن النهاردة يا رب انك تيجي تصنع معنا امر جديد باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق النهاردة من اجل مقابلات جديدة، مقابلات جديدة باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك، هللويا هللويا، اشكرك اشكرك لاجل كل حد من اخواتي دلوقتي معنا على اللايف باسم يسوع، اباركك من اجله، أباركك لأجل كل عمل حقيقي بيحصل وسطينا دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. مبارك اسمك إلى الأبد لكل المجد، أمين أمين أمين، هاللويا. هنصلي النهاردة لأجل سلطنة عمان، بفكركم تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك، ربنا موجود.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
2: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن اللفيف. هل يا ترى تأثير اللفيف ده على الشعب وقف عند هذا الحد، عند التذمر والتمرد، ولا كان في تكلفة الشعب دفعها؟ خليني ارجع معاك تاني لسفر العدد اصحاح 11 في اخر او الآية اللي قبل الأخيرة، عدد 33، يقول الكتاب، او تعالوا نقراها، يعني نقرا من قبلها شويه، نقرا من عدد 30، سفر العدد اصح 11 ومن ايه 30. ثم انحاز موسى الى المحله هو وشيوخ اسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر والقطها على المحله نحو مسيره يوم من هنا ومسيره يوم من هناك، حوالي المحله ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. رب أطعمهم طعام كتير جدا وبطريقة معجزية. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليلة وكل يوم الغد وجمعوا السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة. شكوا حوشوا، يقول كده، وإذ كان اللحم، عدد 33، خطير، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة، فدعى اسم ذلك الموضع قبروت هتآوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. خطيرة خطيرة الحتة دي. كتاب يقول أنه اشتهوا شهوة، ولما جات الطيور السلوى الرب بعتها حوشوا، الموضوع بدأ يبقى فيه طمع، بدأ يزداد بقى، مش بس شهوة، ده اشتياق للقديم، ده احتقار للمن، ده طمع في الجديد، حاجات كتيرة. وكانت النتيجة انه بسبب هذه التأثيرات الشريرة للفيف، يقول الكتاب، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم، وهم يعني لسه بيأكلوا قبل أن ينقطع، وهم أثناء أكلهم حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا. اللفيف الرب بيتعامل معاه تعاملات شديدة، وخضوعي للأمور القديمة، خضوعي لللفيف، قد يعرضني لتأديب الرب إذا أنا ابن حقيقي للرب، لأن الرب عاوز ينقيني، عايزني أكون شبهه. بولس الرسول في رسالة روميا صح 8 وعدد 29 بيقول هذه الكلمات، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. فكل حاجة عايزة تعطل تصور المسيح فيا وتعطلني عن مشابهة صورة المسيح، الرب يقضي عليها. فقد يؤدبني الرب، هو بيحبني بدافع المحبة، بس بهدف استردادي، بهدف اني اكون مشابه لصورة المسيح. يجي الرب ويسترد كل حاجة جوايا. فمرات يكون في تكلفة بتدفع، انت متخيل يعني؟ الكتاب يقول ضربة عظيمة جدا، واضح ان في ناس كتيرة ماتت. سموا المكان ده قبروت هتقوى، لانهم هناك دفنوا قوم الذين اشتهوا. الناس اللي اشتهوا ماتوا. عارف الجملة المصرية اللي بتقول لك اللي اختشوا ماتوا؟ عارفين المصريين عارفين الجملة دي. هنا اللي اشتهوا ماتوا. فالمشهد صعب جدا. فاللفيف قد يكلفك كتير. طب ازاي اتخلص من اللفيف عمليا بقى؟ ازاي تخلص من اللفيف؟ اول حاجة اشتاق للرب جدا. اول حاجة عشان نتكلم بطريقة عملية، خليني اقرا معاك اية في سفر نحمية اصحاح 13 واية رقم 3. بيتكلم الكتاب انه الشعب ارى في سفر شريعة الرب. لما اروا كلمة الرب في عدد 3 من نحمية 13 بيقول الكتاب: ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من اسرائيل. لما سمعوا كلمة الرب، لما قروا كلمة الرب وسمعوها فرزوا كل لفيف، تجنبوه. هلا ايه اللي حصل؟ ده كان عايش وسطيكم، لكن الكلمة لما قروا الكلمة عرفوا انه خطورة وجود اللفيف وسط شعب الله، ففرزوا اللفيف. المفتاح المهم جدا اللي ربنا بيعلنه لينا النهاردة: عايز تطرد اللفيف، عايز تعرف ايه هو اللفيف اللي في حياتك اصلا، عرض نفسك لنور الكلمة. عرضي نفسك لنور الكلمة. ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف. بدون الكلمة انا مش هعرف ايه الصح وايه الغلط. بدون الكلمة انا مش هبقى مدرك ايه اللي ربنا عاوز يعمله في حياتي، ايه الغلط اللي رب عايزني اطرده امشيه من حياتي. بدون الكلمة مش هبقى فاهم انه ده في حاجات تبدو في نظري عادية بس اتريها من وجهة نظر الكلمة، كتاب مقدس لا تليق وما ترضيش الرب. الرب عايزني افرزها او اطردها زي ما الشعب فرز اللفيف. التصق بالكلمة. عشان كده صلي معايا واشتاق انك تقرب من الكلمة بخضوع، فالكلمة تشكل في حياتك، الكلمة تنقي في حياتك، الكلمة تشيل كل حاجة بتعطلك. لفيف ده هو كان أكبر معطل للشعب. الكلمة، الشريعة، كلمة رب لما تيجي تزيل المعطلات. عشان كده شجعك ارجع للرب بكل قلبك. لو بقالك وقت بعيد عن الكلمة، لو بقالك وقت كتابك المقدس مقفول، اشتاق معايا انك ترجع من جديد تقرب من الرب وتقرب من كلمته. يا رب انا بشكرك لاجل الكلمة الحية. كتاب المقدس بيعلمنا عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت، التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم. يا رب شكرا من كل القلب لاجل كل كتاب اللي موجود بين ايدينا. انا بصلي يا رب نتعلق بالكلمة الوقت ده، فنقدر نميز ونفرز كل لفيف في حياتنا. يا رب انا بصلي يا رب من اجل استجابات يا رب لحظية دلوقتي لينا، ليا اول واحد والاخواتي. يا رب نفرز اللفيف قبل ان نتعرض يا رب لضربات ويمكن فقد ويمكن خسارات يا رب كتيرة. انا بصلي يا رب في اسم يسوع يا رب النهاردة، ادينا يقظة روحية، ادينا انتباه روحية من فضلك، ادينا النهاردة قلبك فنميز ونفهم وندرك ما على قلبك جيدا. سامحنا على كل مرة يا رب اتعاملنا فيها مع اللفيف باستهانة، سامحنا على كل مرة تهاوننا يا رب مع أمور جوانا وحسينا أنه عادي. لا يا رب بنتوب قدامك عن كل كلمة عادي. الأمور مش عادي يا رب، الأمور مش عادي، لكن ساعدنا النهاردة نحبك، وساعدنا نعيش لك، وساعدنا نطرد كل اللفيف ونفرز كل اللفيف من حياتنا. احفظنا واحفظ حياتنا قدامك. أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة معاك يا رب، أصلي من أجل مقابلات جديدة معاك، أصلي النهاردة من أجل إفراز لكل لفيف جوانا يا رب، كل لفيف جوانا. ساعدنا يا رب، ساعدنا، ساعدنا نفرز كل اللفيف من جوانا يا رب من فضلك، من فضلك، من فضلك. أنا بشكرك، بشكرك جدا جدا لأجل عملك في وسطنا، ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع لفاصل صغير، بس بعد الفاصل هنصلي من أجل سلطنة عمان زي ما قلنا. لكن كمان أنا عايز أعتذر بس عن خطأ أنا قلته، يمكن نزل في الستوريز يعني غلطة في الكتابة. إحنا النهاردة مش هنصلي لأجل المعلمين، هنصلي من أجل الأطباء، فخطأ غير مقصود، سامحونا. هنصلي من أجل الأطباء، دكاترة يعني احضروا معانا الدكاترة، هنصلي من أجلكم، هنصلي إنه الرب يسندكم، يديكم نعمة ويديكم معونة. وكمان هنصلي من أجل سلطنة عمان. عشان كده لو أنت من سلطنة عمان يعني أهلا بيك، هنصلي لأجلك، ولو أنت تعرف حد هناك هنصلي لأجله. منشن الحلقة لأكبر عدد من المصلين. فاصل صغير ونرجع تاني نصلي، وكمان هنصلي لأجل طلبات الصلاة اللي جاينا. فاصل ونرجع نكمل

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مراحب، يلا بينا أحبائي، يلا كل المصلين من فضلكم يلا تشجعوا، عايزين نصلي من أجل سلطنة عمان النهاردة. زي ما متعودين في البرنامج بقالنا وقت بنصلي في كل حلقة من أجل دولة من الدول. النهاردة هنصلي من أجل سلطنة عمان، عايزين نصلي من أجل الحاكم، من أجل سلطان اللي بيحكم الدولة، عايزين نصلي من أجل المعاونين دي، من أجل رئيس الوزراء والوزراء، كل قطاعات سلطنة عمان ما بين أمن وتعليم وصحة وكل القطاعات اللي جوه سلطنة عمان، عايزين نصلي أنه الرب يزور الأرض دي، عايزين نصلي أنه الرب يعني يبارك هذا الشعب، يبارك الوطنيين العمانيين الوطنيين وأيضا الوافدين أو الزوار اللي ممكن يكونوا موجودين جوه سلطنة عمان. يلا بينا نصلي بنفس واحدة من أجل سلطنة عمان. يا رب شكرا من كل القلب يا رب لأجل وجودك النهاردة وسطينا، ولأجل كل صلوات بتضعها على قلوبنا. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل سلطنة عمان. يا رب باجي أنا وإخواتي النهاردة المصلين بنصلي من أجل سلطنة عمان، ونقول لك يا رب مد إيدك النهاردة، مد إيدك للبلد دي يا رب، البلد دي بين إيديك، إحنا بنصدق فيك النهاردة، إحنا بنصدق فيك النهاردة إنك تيجي ببركات على هذه الأرض. يا رب بنصلي للحاكم لأنك وسطنا كده، أن نصلي من أجل الحكام وجميع الذين هم في منصب، نصلي من أجل السلطان الدولة دي، نصلي أنك تبارك هذا الرجل، تظهر لي ذاتك يا رب وتقوده وتديله يا رب أنه يكون بيتمم مشيئتك ويملك بحسب مشيئتك وإرادتك الصالحة للبلد. يا رب نصلي من أجل كل قطاعات الدولة، بنصلي من أجل التعليم والصحة والأمن والطعام والتغذية يا رب، بنصلي من أجل كل يا رب قطاعات البلد، بنصلي من أجل الكبار والصغارين، أذكر هذه الأرض بالبركة، تعال بمعاملات جديدة، أشرق بنورك على هذه الأرض، مجد اسمك في هذه الأمة يا رب، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي الطلبة التانية. عايزين نصلي زي ما يمكن حضراتكم شفتوا، ويمكن أنا لسه قبل الفاصل كنت بقول عايزين نصلي النهاردة في البرنامج من أجل الأطباء. الحقيقة الأطباء يعني هم ناس غاليين جدا، أفاضل جدا، شقيوا في تعليمهم، والرب بيستخدمهم لبركة الناس. فحقيقة يمكن كتير بنبقى منتظرين من الأطباء حاجة، عايزين ساعدني يا دكتور، انقذني يا دكتور، اعمل كذا اعمل كذا، لكن الحقيقة النهاردة يعني طبعا احنا ما نستغناش عنهم، لكن النهاردة مش عايزين منهم حاجة، النهاردة عايزين نصلي لهم، النهاردة عايزين نصلي من أجل الأطباء، عايزين نصلي من أجل بركة لكل طبيب. لو تعرف طبيب صاحبك قريبك قريب منك، طبيبك الشخصي أو طبيب أسرتك، من فضلك صلي له، صلي من أجله، صلي أن رب يشجعه ويحفظه، لأنه كمان خلي بالكم بيتعرضوا للعدوى كتير جدا جدا، ولا سيما في هذه الأوقات ومع انتشار الفيروسات والحاجات الصعبة اللي حصلة، الناس دي محتاجة فعلا صلاتنا انه الرب يحفظهم. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، بنيجي انا وكل اخواتي دلوقتي اللي متابعيننا على الهوا بنصلي يا رب لأجل كل طبيب احنا نعرفه، يا رب بصلي انه تيجي بتعويضات السماء على عبيدك يا رب، يا رب تعالى ببركات غير عادية على كل الأطباء. يا رب بنصلي النهاردة إنك تيجي تدي يا رب عبيدك نعمة ومعونة عشان يتمموا رسالتهم، ما يغيبش الهدف من قدام عينيهم يا رب، لكن بنصلي النهاردة إن يفضل الطب رسالة عظيمة يكرموك بيها، ويكرموا اسمك ويمجدوا اسمك من خلالها. بصلي انك تبارك وتكافئ عبيدك الاطباء يا رب، احسن اليهم، بنصلي النهارده من اجلهم. صلي نعمه خاصه لكل طبيب يا رب قدامك في كل التخصصات، حمايه دمك الكريم عليهم من اي عدوى، من اي مخاطر بيتعرضوا ليها، نعمه جزيله تسندهم يا رب، عوضهم وكافئهم بكل الخير في اسم المسيح بنصلي، واثقين انك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. امين امين امين. مشغول نصلي من اجل الاخت كاميليا، طنط كاميليا، انا مش عارف هي معانا على الهواء، اعتقد ان طنط معانا على الهواء. لو سمعيني طنط، ازاي حضرتك، عامله ايه؟ يا رب تكوني بكل الخير، وحشاني خالص خالص خالص. نفسي قوي نصلي من اجل طنط كاميليا، اشعر بتثقل ان احنا نصلي النهارده لحضرتك ان الرب يسندك ويشددك، وكمان نصلي انه الرب يحط جواكي اشواق جديده لتبعيه المسيح ولخدمه الرب. فيلا بينا احبائي، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي مع بعض من اجل الاخت الفاضله، الاخت كاميليا. يا رب جايين النهارده انا وكل اخواتي قدامك، بنحط بنتك بين ايدك يا رب، يا رب طنط كاميليا بين ايدك، بنصلي يا رب زي اصدقاء المفلوج يا رب اللي جابوا صديقهم قدام جلالك، بنيجي النهارده نجيب طنط قدامك ونصدق انك تزورها زياره خاصه دلوقتي. يا رب احسن اليها بنعمه جديده، شددها، شجعها، المس جسدها يا رب، شفاء كامل لجسدها باسم الرب يسوع المسيح، من راسها لغايه رجليها يا رب. انا بصلي من اجل زياره جديده، قوه جديده في الجسد وفي النفس وكمان في الروح، بركات حضورك تيجي عليها دلوقتي. اوصل لبنتك يا رب، اوصل لبنتك باسم يسوع، طبطب على طنط وخدها في حضنك، شددها، اسندها دلوقتي بنعمه غير عاديه. بصلي يا رب انك تديها احلام جديده ورؤى جديدة واستخدامات جديدة للوقت اللي جاي. يا رب يا رب لو كانت بنتك بتقول انه يعني انا بقالي وقت مش بعمل حاجة، انا بصلي انك تستخدمها بكل قوة للوقت اللي جاي. مد يمينك ووصل لبنتك بقوة خاصة النهاردة. نشكرك يا رب لانك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبت صلاة بتقول كده: الصلاة من فضلك لرامي مريض كانسر في الغيبوبة، شفاء وحياة باسم الرب يسوع. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا رامي. الحقيقة اللي بعد طلبت الصلاة واضح أنه شخص مليان بالإيمان، شفاء وحياة باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي النهاردة نصلي يا رب من أجل أخونا رامي، نصلي أنك تمد إيدك لرامي باسم الرب يسوع، شفاء المسيح يوصل ليه يا رب. هذا المرض يا رب ملوش سلطة على رامي، لكن نصلي انك تعلن يمينك الشافية عليه باسم الرب يسوع المسيح. كل حرب على رامي، كل تعب على جسد ابنك، انا بصلي باسم الرب يسوع المسيح شفاءك يوصل لرامي دلوقتي باسم يسوع يا رب. زيارة خاصة لابنك، زيارة خاصة لابنك في اسم الرب يسوع المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك لانك تلمسه لمسة خاصة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. أيضا جات لنا طلبة صلاة على صفحة الراديو من أختنا نبيلة جميل. أهلا بيكي يا أخت نبيلة. أختنا نبيلة بتقول: كانت عندي قضية وحجزت للحكم، أطلب صلاة من أجل الحكم يكون حسب إرادة الرب الصالح. أمين أمين يا أخت نبيلة. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع بنتك ونصلي باسم يسوع المسيح. يا رب مكتوب عن جلالك الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب صلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا لبنتك. يا رب القضية دي، الأمر ده بنضعه أمامك، واثقين أنك مجري العدل والقضاء. يا رب تمم مشيئتك، اظهر ذاتك بمجد في هذا الأمر باسم الرب يسوع، واثقين أنك بتسمع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. أيضا على صفحة الراديو صديقة البرنامج الغالية الأخت جنت، أهلا بحضرتك يا أخت جنت. بتقول: أمين أمين، اديني وعي كامل عن كل ثعالب صغيرة ممكن تفسد الكروم. أمين. يسوع يسوع يسوع فيسوع شفاؤنا. وبتقول أخت جنت: شكرا حضرتك أسيس جون الغالي، كنت فاكرة اللفيف هو الثعالب الصغيرة. حضرتك وضحت الصورة، ربنا يباركك اخت جنيت. وطبعا ينفع انه يكون اللفيف بشكل او اخر هو ثعالب صغيرة، انا استسلمت ليها ومكملة معاي، وارد جدا، ينفع مش غلط تماما. لكن واضح انه اللفيف مش يعني مفهوم اوسع واشمل. ربنا يباركك ويبارك قلبك الجميل. يا رب بصلي من اجل اخت جنيت، بصلي من اجل زيارة خاصة لبنتك دلوقتي. يا رب بطلب بركة خاصة لها، حضورك يشددها، حضورك ينعشها يا رب دلوقتي وهي حاضرة معنا وهي على الهواء دلوقتي. أنا بصلي باسم يسوع تمتلئ بالروح، هاللويا، تتشدد بالرب يا رب دلوقتي، دلوقتي توصل لها بزيارة خاصة، شدة وقوة ومعونة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. عندنا طلبة صلاة جات لنا بدون ذكر اسم. يعني شخص طالب ما يتقالش الاسم يعني. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم بتقول صلي من أجلي ومن أجل جوزي، إحنا دايما في مشاكل والحياة بيننا بقت صعبة. عايزين نصلي من أجل العيلة الغالية دي، عايزين نصلي ان الرب يجي يزور البيت ده. الحقيقه الاخت اللي بعت الطلبه، نفسي اشجعك واقول لك انه ابليس هدفه انه يفشل بيتك، خليكي واعيه لهذا الامر. صلي من اجل شريك حياتك، وصلي من اجل نفسك، وصلي انه الرب يرجع تاني يكون مركز البيت. امين. تعالوا بينا نصلي احبائي من اجل هذه الاسره الغاليه. يا رب اشكرك لاجل بنتك وابنك. يا رب أنا بصلي أنك تكون أنت مركز البيت ده يا رب باسم يسوع المسيح. يا رب بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة ليهم يا رب. إذا كان العدو عاوز يوقع البيت ده وعاوز يفشله، فأنا أؤمن بزيارة خاصة دلوقتي يا رب، زيارة خاصة. عايز أقول لأختي الغالية دلوقتي، حكمة المرأة، كتاب يقول كده، حكمة المرأة تبني بيتها. يا رب أنا بصلي أنك تدي بنتك حكمة خاصة في التعامل يا رب، حكمة خاصة، إمتى تتكلم إمتى تسكت يا رب. بصلي من أجل حكمة خاصة لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع، زيارة خاصة لهذا البيت. نثق أنك تصنع افتقاد لهذا البيت باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة أيضا بدون ذكر اسم من أجل أخ لينا. يعني بيقول كده، أنا محتاج صلاة أنه فيه هجوم علي من بعض الأشخاص، فهم خطأ يعني، وقررت أني أسكت والرب يحامي عني. مش قادر أحكي تفاصيل، لكن محتاج تحطوني في صلاتكم. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا ده. يا رب أشكرك لأجل ابنك الغالي، يا رب أشكرك لأنه أنت شايف الأمر. يا رب أنا بصلي من أجل نعمة خاصة جدا لعبدك يا رب. إذا كان هو اختار أنه يصمت فهو عمل كده عشان تتكلم جلالك يا رب. مد إيدك في الأمر ده، أذكر ابنك بالبركة، شدده وشجعه مع شريكة حياته. خد بإيديهم دلوقتي، خدهم في حضنك، امسكهم اسندهم يا رب. شدة وقوة لعبيدك يا رب. بصلي من أجل نفسيتهم ما تكونش منحنية يا رب، لكن يكونوا متشجعين مرفوعين واثقين في جلالك أنك تصنع أمور عظيمة وتتدخل بطريقة عظيمة في هذا الأمر. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية دكتورة سهير سامي. يا دكتور زي حضرتك، عاملة إيه؟ وحشانة جدا جدا. دكتورة سهير من أصدقاء البرنامج، هي أم فاضلة الحقيقة وصديقة البرنامج من سنين. دكتورة سهير بتقول صلاة لأجل الرب يوضح مشيئته في عملي وفي خدمتي. أمين أمين. أنا بصدق أنه الحقيقة يعني من سنين كتيرة لما عرفت حضرتك، ويوم ورا التاني يا دكتورة الرب بيقودك، يوم ورا التاني بتلمع وتتضح تفاصيل الدعوة. كتاب مقدس بيقول انه سبيل الصديقين مثل نور يشرق ويتزايد الى النهار الكامل. انا بصلي انه صوت الرب يكون واضح دلوقتي ليكي، ويزداد وضوحا كل شوية بخصوص الامرين دول، العمل والخدمة. يا رب أشكرك عشان الأخت سوير، أشكرك عشان بنتك الغالية يا رب، شكرا أنه على قلبك ليها أمور عظيمة يا رب. أنت اللي جبت بنتك وأنت اللي حتمت بحدود وأوقات مسكنها، أنت يا رب اللي على قلبك ليها أمور غير عادية. أنا بصلي ببركة، بصلي من أجل إدراك لكل الخطط الإلهية والمقاصد الإلهية لحياتها يا رب، باركك من أجلها. أنا بصلي من أجل توضيح وقيادة في أمر الخدمة وأمر الشغل باسم الرب يسوع. موضوع العيادات بين إيدك، نصلي حكمة السماء، صوت السماء يكون لبنتك، احميها باسم يسوع من أي استنزاف، من أي سلوك بره المشيئة، وديها على قلبك يا رب، اديها فكرك، وأذناك تسمعان كلمة يا دكتورة سوير. هللويا، بصلي من أجل الكلمة الإلهية دي، أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه الطريق أسلكي فيها حينما تميلين إلى اليمين أو إلى اليسار. باسم يسوع أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. مشغول نصلي من أجل صديقة البرنامج الغالية، والحقيقة لسبب تشجيع لي بطريقة شخصية، الأخت ميري. أخت ميري عبدو، زي حضرتك، أهلا بيكي الأخت ميري معنا على الهوى. أهلا بيكي أخت ميري، مشغول قوي ومثقل أن أنا أصلي من أجل حضرتك دلوقتي. فتعالوا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، نصلي من أجل بنت الرب الغالية الأخت ميري. يا رب نضع بين إيديك بنتك الغالية، أشكرك يا رب لأجل عملك في حياتها، أشكرك لأجل معاملات النعمة في حياة الأخت ميري يا رب، أشكرك لأجل حياتها ولأجل تشكيلك لحياتها يا رب. أنا بصلي من أجل صحة بنتك، بصلي من أجل زيارة خاصة لجسدها تكون صحيحة لمجدك، أصلي من أجل نفسيتها ما تكونش منحنية يا رب، لكن تكون مسنودة متشجعة فرحانة بالرب إلها. يا رب أباركك لأجل زمن جديد يجي على الأخت ميري يا رب، أشكرك. أنا بصلي من أجل نفسية منتعشة، أصلي أيضا من أجل لقاءات جديدة معك ومع جلالك في علاقتها بيك، في علاقتها بالكلمة، تكون شبعانة وتقول كده مع المرنم: كأسي ريا كأسي ريا. يا رب ارتوى للأخت ميري، ارتوى، لا يبوسة في حياتك يا أخت ميري، لا جفاف في حياتك، لكن نعمة ومعونة وقوة من الرب القادر على كل شيء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك من أجلها، من أجل أسرتها، كل فرد في العيلة بين إيدك يا رب، أشكرك لأنك تضمنهم وتغطيهم بدمك. أنت سامع الصلاة، ليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. الأخت ميري، طول ربي يباركك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. حلقة مباركة بنعمة الرب، أنت اللي باركة أخت ميري، الرب يباركك ويكافئك. جات لنا رسالة من الأخ زكريا عزيز. أهلا بحضرتك يا خادم الرب. أهلا الأخ زكريا، زي حضرتك. بيقول: ربنا يبارك حياتك يا أسيس، أنت رائع وخادم للرب، كلك بركة، الرب بيشتغل من خلالك وبيستخدمك ويكون مؤثر جدا، ربنا يكمل معاك يا حبيبي. شكرا جزيلا يا أخ زكريا لحضرتك، شكرا لرسالتك الغالية المشجعة، مستحقش خالص، الرب كل الكرامة، للرب كل المجد يا أخ زكريا، حضرتك اللي بركة كبيرة. يا رب أصلي من أجل ابنك، أصلي يا رب بركة على حياة عبدك، يكون في ملء البركة، يكون في ملء القوة باسم الرب يسوع المسيح. عبدك بين إيدك، شركة حياته بين إيدك، نعمة خاصة ليهم في اسم المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين. شكرا مرة تانية خزكرية على رسالة حضرتك الغالية. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل. الأخت نادية ماما جماعة أمي بالجسد. يا ماما زيك، إيه الأخبار، عاملة إيه، يا رب تكوني بكل الخير. بتقول كده: صلاة من أجل فاطمة، هي في العناية المركزة وفي غيبوبة نتيجة نقل دم وعندها سرطان في المعدة. شكرا باسم يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي النهاردة نتحد يا رب قدام جلالك من أجل أختنا فاطمة. يا رب اعلن ذاتك، يا رب مد يمينك بقوة يا رب انت شايف بنتك يا رب. احنا بنيجي النهاردة نصلي من اجل فاطمة يا رب, فاطمة بين ايدك يا رب. نيجي نتكلم كده ونقول حياة لفاطمة باسم الرب يسوع, حياة لفاطمة يا رب, حياة لفاطمة, حياة لفاطمة, حياة لفاطمة يا رب. قدام كل موت صوته عالي انا بصلي من اجل حياة. زورها يا رب, زور جسدها يا رب. السرطان ما يقواش عليك, الاسم ده ينحني امام قوة اسم يسوع يا رب. يا رب تعالى زور اختنا فاطمة في العناية يا رب, زورها وهي في غيبوبة نتيجة نقل الدم يا رب. زورها يا رب, انا بصلي من اجل شفاء كامل لاختنا فاطمة, زيارة جديدة لبنتك, زيارة جديدة لبنتك وعمل حقيقي يوصل ليها, شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة وهتعظم العمل مع بنتك. اشكرك يا ابن الله لانك بتسمع وتستجيب, وليك كل المجد. امين امين امين, هاليلويا هاليلويا. نفسي نصلي من أجل نفسي نصلي من أجل أخت بدون ذكر اسم. أختنا عملت عملية في عينيها. نفسي نصلي كده إن الرب يجي بزيارة خاصة, الرب يشددها.

على حياتك ولا دعوتك من خلال أي أتعاب في الجسد. الرب يلمس العينين، الرب يلمس الأذن باسم الرب يسوع المسيح. أقول كده زي الرب لما قال افتحي، يعني انفتحي، الأذان تنفتح ونظر حضرتك يكون بقوة وواضح والنظر يكون قوي. عايزين نصلي كمان لأجلك، لأجل كل أتعاب في الجسد باسم يسوع، لا شكاية عليك. أمين. وانت بتسمعيني دلوقتي قولي أمين في قلبك كده، وقولي أمين بصوت عالي، لا كاية عليك باسم يسوع. يا رب شكرا لأجل بنتك الغالية، أنا بشكرك علشان أختي، وأؤمن يا رب أنك تأتي الآن بزيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب المس بنتك يا رب. شكرا لأجل العملية ونجاحها، أنا بصلي أنك تكمل بكل الخير. العملية التانية بين إيدك يا رب، كل أتعاب أختي بين إيدك، أنا بصلي زيارة خاصة، شفاء الرب الكامل يوصل لبنتك مهما كان الحال، تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، مجدك يرى، هللويا، تكون صحيحة لمجدك يا رب، هللويا، وتكمل دعوتها بكل قوة، تكمل دعوتها بكل حرية، ولا تعطيل على حياتها ولا شكاية على حياتها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب صلي زي حماد بطرس كده، تلمسها فتنتهر الحمى وتنتهر التعب، وأختي تقوم وتخدم أهل بيتها، تخدم كنيستها، تخدم شعب الرب. مبارك اسمك يا رب، لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا هاللويا هاللويا. الوقت بيعدي هوا. أشكر رب لأجل وقتنا النهاردة، وصلنا لنهاية وقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانوا معانا على اللايف، كل الناس اللي كانوا بيتابعونا على الابليكيشن، كل الناس اللي بيسمعونا على إذاعة صوت الأمل، كل الناس اللي بعتوا طلبات صلاة، والناس اللي شاركت معانا وتفاعلت معانا بكومنتات. شكرا جدا ليكم، شكرا ليكم أحبائي. وصلنا لنهاية وقتنا، نتقابل بنعمة المسيح الاثنين اللي جاي الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، ربنا معكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اتنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صمت.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع

نتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سب.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة وكللته بالمجد والكرامة وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سما. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها، كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا ننشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة. وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في منافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع

سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قالي المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باطها ما برتاح ولا بغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء، أنا كل يوم دي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك.

0: لك بنفس الشركة.
1: وانا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
0: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، انا ما كنت عارف كيف بدي ارد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصا اخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، انا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
1: وانا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو انا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
0: كل الموظفين بيحكوا؟ ما انت السبب، دايره من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو انت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي احكي؟ يلا بتستاهلي، اخذت المرة هاي انذار مش تنبيه.
1: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
0: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
1: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
0: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارف حالتنا والغلل اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
1: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
0: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
1: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
0: بتسلوا بالثرثره على الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
1: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
0: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينمل بثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
1: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينمل بثمي فوله، هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
0: طبعا هاي اخرتها. الست الثرثاره حتى جوزها ما راح يامنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
1: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
0: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
1: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
0: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
1: فكرك أنا مش ندمانة.
0: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
1: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
0: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي ايدك على ثمك.
1: انا اكيد رح احاول وان شاء الله رح اقدر، وانا بكرة رح اروح اعتذر من منى وندى، وافوت على المدير كمان واعتذر منه.
0: ايوه هذا اللي بدي اياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى اذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير اشي كويس، فاهمة ولا اعيد؟
1: خلاص انا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من ايدي وروق، خليني احكي لك اللي صار بين اختي سميرة وزوجها.
0: وبعدين شو حكينا احنا؟
1: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
2: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأرض.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا بيك في يدعوك للحياة. مرات كتيرة ربنا بيتعامل معانا بطرق متنوعة. الكتاب المقدس بيقول كده أنه الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. ياما مرات ربنا بيتكلم بطريقة ومرات كتيرة بطرق متنوعة والإنسان لا يفهم. ومش المشكلة في صوت ربنا، المشكلة في إدراكنا إحنا. مرات كتيرة نتيجة الظروف الصعبة ونتيجة الخوف بيتعامل معانا ربنا ومش بنقدر نميز إنه ده صوت الرب لحياتنا. خليني أقرأ معاك قصة حقيقية حصلت في إنجيل متى أصح 14 بداية من عدد 22. بيقول الكتاب: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. الحقيقة الرب قال للتلاميذ اسبقوني إلى العبر. ولو أنت قريت هذا الأصحاح تعرف أنه كان قبلها عمل المسيح معجزة إشباع الجموع المعروفة لناس كتيرة فينا. الرب أشبع آلاف الناس والتلاميذ شافوا المعجزة دي واشتركوا في إن هم خدوا الطعام الخبزات والسمكات وبدأوا يوزعوا على الناس القاعدة. ولكن رغم إنهم شافوا معجزات لكنهم كانوا ما اختبروش يعني إنه المسيح ينقذهم في وقت أزمة بطريقة فوق طبيعية. الرب قال لهم عدوا الناحية التانية اسبقوني إلى العبر، يعني يسبقوه. وهو بعد ما صرف الجموع كان على الجبل والسفينة كانت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وهم بتهالي وهم في وسط البحر كانوا خايفين جدا جدا جدا، مع أنهم كانوا خبراء في البحر، مع أنهم كانوا صيادين، ويعني ياما حصل معهم أزمات زي كده، ياما اكتازوا في خبرات علمتهم إزاي يجيبوا السفينة يمين يجيبوا السفينة شمال، ياما حاولوا ان هم ينقذوا نفسهم بنفسهم ونجحوا. فبعندهم خلاص حصيلة من الخبرات بتقول اوكي احنا هنعرف نتعامل مع الازمات بنفس الطريقة اللي تعاملنا بها قبل كده. ولكن في هذه الازمة وفي هذا التحدي واضح ان الخبرة ما جابتش نتيجة. يقول الكتاب ان السفينة كانت معذبة من الامواج والريح كانت مضادة. بيحاولوا يمين وشمال يهدوا الرياح، يحاولوا يعوجوا السفينة يمين يجيبوها شمال انه حاجة تحصل، مفيش. السفينة معذبة. وياما يا احبائي ياما السفينة بتاعت حياتنا بتكون معذبة، ويجي الرب ويجي المسيح يتكلم لينا ولكن لا نفهم معاملاته. تقول لي منين الكلام ده؟ خليني أقول لك. يقول الكتاب الآيات اللي قرناها في عدد 25: وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. قالهم المسيح في الهزيع الرابع من الليل، يعني تقريبا قبل الفجر بشوية صغيرين، قالهم ماشي فين؟ ماشي على البحر. البحر ده اللي كان عامل لهم مشكلة، البحر ده اللي كان بيخش المياه بتاعته بتدخل جوه السفينة والسفينة معذبة من الأمواج. لكن الحقيقة الرب جاي ماشي على البحر كأنه عاوز يقول لهم مش هو ده اللي مخوفكم، أنا أقدر عليه، أنا ماشي فوقيه، أنا ماشي فوق البحر. ربنا جاي يتكلم لناس النهاردة ويقول كده: يلي بتقول المشكلة بتاعتي صعبة، ربنا جاي يقول لك أنا أقدر أمشي فوق المشكلة، أنا أقدر أني أخطي فوق المشكلة، أنا أقدر أني أضع أقدامي فوق المشكلة، لأني أنا إلهك اللي بيحبك ويأتي لإنقاذك. جاي الرب ماشي على المية في الهزيع الرابع متأخر بعد ما كانوا خافوا وترعبوا وقلقوا وحسوا أنه خلاص هنغرق، لكن كان الوضع صعب جدا، كان الوضع سيء جدا، السفينة معذبة والرياح مضادة والموج شديد جدا والخطر عمال يلحقهم، والخبرة بتاعت السنين واضح انها مش جايبة نتيجة. قالهم المسيح في الهزيع الرابع: هل يا ترى
فهم معاملات النعمة؟ هل يا ترى فهموا أنه اللي جاي ده هو المسيح وجاي لإنقاذهم؟ تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نحاول نجاوب على هذا السؤال.

أهلا بيكم ورجعنا بعد الفاصل. هل يا ترى التلاميذ فهموا أن اللي جاي ماشي على المية ده هو ده المسيح؟ هل يا ترى قدروا يفهموا ويستوعبوا أنه ده بجد الرب يسوع المسيح اللي قال لهم اسبقوني للعبر؟ وطالما قال اسبقوني يبقى غالبا جاي وراهم. لما أقول لحضرتك اسبقني ده معناه أن أنا جاي وراك، فالرب اللي قال لهم يسبقوه للعبر هو ده اللي جاي فوق المية ده. الحقيقة بصوا، يقول الكتاب المقدس في عدد 26: فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. التلاميذ فكروا شبح وصرخوا من الخوف صرخوا. الحقيقة كان هناك بعض الأساطير في ذلك الوقت بتقول إنه السفن اللي بتبقى في وسط البحر وفي الليالي المظلمة اللي فيها عواصف شديدة، كان في بعض الأساطير بتقول إنه الأشباح بتيجي وتلتهم السفن بالبحارة. فالحقيقة أعتقد إنه يعني اللي جه في ذهن التلاميذ إنه يا نهار أبيض، هي واضح إنها ليلة مش فايتة. يعني التلاميذ إحنا بنغرق دلوقتي وإحنا بننهار وبنموت من شدة الرياح، وشايفين حد جاي ماشي على المية، استحالة يجي في ذهنهم إنه ده المسيح. غالبا الأسطورة دي كده طلعت في ذهنهم وقالوا أيوة إحنا نهايتنا تبقى بهذا الشكل. لكن الحقيقة إنه كان اللي جاي ده هو المسيح. ياما مرات ربنا بيتكلم ليك، ياما مرات ربنا بيتكلم ليك في وسط الأزمة، ياما الرب بيتكلم ليك في وسط الأزمة ويقول لك أنا جاي لإنقاذك، أنا جاي أخرجك من المشكلة. بس من كتر الظلمة اللي بتبقى مالية ذهني، أنا مش مدرك أنه اللي جاي ده هو الرب، أنا مش مدرك أنه معاملات نعمة الله أنه يجي فوق المشكلة بهذا الشكل، أنه يجي ماشي على البحر بهذا الشكل، أنا مش مدرك أنه يقدر يمشي فوق الأزمة ويجي في الهزيع الرابع. مرات أقول طب ما لو كان هو الرب، طب ما كان جه من الأول، طب لو هو الرب طب ليه يمشي على المية؟ ليه ما يجيش راكب مركب زينا؟ ليه ما يجيش راكب سفينة زينا؟ وتبدأ المبررات والتحليلات تشتغل، وأنا غير مدرك أنه إلهي له طرق متعددة، وأنه لا يعدم وسيلة يستطيع أنه يتدخل بأي طريقة كانت. أحبائي، جه المسيح بمعاملة نعمة خاصة جدا لكنهم لم يستطيعوا فهمها. والنهاردة الرب جاي عشان يقول لك أنا عايز أفتح عينك أنه أنا أستطيع إنقاذك. وأكتر إنقاذ أنا محتاج له مش إنقاذ من ظروف صعبة، وإن كان ده شيء مهم جدا، لكن أحتاج أنا وتحتاج أنت وتحتاجي أنت إلى إنقاذ من أزمة جديدة اسمها الخطية. الخطية خاطئة جدا يا أحبائي، الخطية دمرت الجنس البشري، الخطية دمرت حياتنا. واللي يقدر يجي النهاردة وينقذنا من الخطية هو شخص الرب يسوع المسيح اللي سفك دمه على عود الصليب عشان يقول لك أنا بحبك، أنا دفعت ثمن خطيتك، أنت تستطيع أن تضع رجائك في يسوع المسيح فتنال غفران الخطايا. هل يا ترى النهاردة شاعر أن الخطية مسيطرة عليك، الخطية ماسكة فيك، الخطية مكلبشة فيك بإيديها وسنانها؟ قل له يا رب أنا جاي قدامك النهاردة، أؤمن إنك زي ما جيت للتلاميذ في الهزيعة الرابع تيجي النهاردة لأجل إنقاذي. أنت موجود لأجل خلاصي، أنت موجود النهاردة عشان تقول لي إنه أنا جاي أخلصك، أنا جاي أبرئ حياتك. أنا جاي النهاردة عشان أقول لك إنه مهما كان الرياح مضادة، مهما كانت حياتك معذبة، يمكن معذبة من الوجع، من ترك الآخرين ليك، يمكن معذبة من كوابيس بتحلم بيها ليل ونهار، يمكن حد فينا بيحلم انه بيقع مثلا من فوق مكان مرتفع جدا، ربنا جاي يقولك انا عندي انقاذ ليك، انا اضمن ابديتك، انا جاي اخلصك، انا جاي النهاردة انتشلك من الدمار ومن الخراب، انا جاي النهاردة اقولك انه مفيش غيري يستطيع انقاذك. الناس تركتك لكن انا انقذك، يقول الرب. ربنا جاي يقولك انا بحبك، انت غالي علي قوي، انت غالي علي قوي، مهما كان الوقت طويل ومهما كنت بعدت ومهما كنت اخطأت وتركت المسيح، ربنا جاي يقولك انا بحبك، انت غالي علي جدا جدا جدا. هل تأتي معي النهاردة وتصلي وتطلب من الرب انه يدخل حياتك؟ تعالوا بينا نصلي.
يا رب شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. شكرا ليك لأنك بتحبنا. شكرا ليك لأنك جاي تغفر خطيتنا. يا رب النهاردة ادينا فهم وإدراك جديد، ادينا فهم وإدراك لمعاملات نعمتك، ساعدنا نثق فيك. يا رب أنا بصلي لكل حد خاف من صوتك في يوم من الأيام، لكل حد قلق لما شافك بتيجي بطرق معجزية. يا رب النهاردة تعالى بسلام غير عادي، يا رب تعالى النهاردة ملانا بسلام وملانا بطمأنينة. تعالى النهاردة واعلن ذاتك في المشهد، تعالى وقول كلمتك، تعالى ومجد اسمك، تعالى واكرم ذاتك في وسطينا. يا رب ساعدنا نثق فيك، ساعدنا نتكل عليك. انت من تهدئ العواصف، انت من تهدئ نوء الحياة. اقبلنا، اقبلنا واقبل توبتنا النهاردة. في المسيح يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، وبنتقابل سواء على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما او على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل. احنا من وقت بادين سلسله جديده، وهي سلسله العلاقات في الكتاب المقدس، وكل مره بنتكلم عن قصه فيها علاقه معينه وبنتعلم منها. بس الأول بنحللها وبنفهمها، وبعد كده بنعرف إزاي نتعامل مع الآخر بطريقة صح. النهاردة قصتنا قصة بتحكي قد إيه الشهوة ممكن تدمر الإنسان، قد إيه علاقة بس فيها شهوة ممكن تخلي الإنسان يتهزم. ومش أي إنسان، بيبقى جبار ومحدش يقدر عليه، لكنه بيتحول لشخص مهزوم مكسور لأنه انساق وراء الشهوة. حقيقي قصتنا النهاردة بينطبق عليها الآية اللي بتقول إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. النهاردة بنحكي على شمشون ودليلة. يمكن احنا بنتكلم عنها كتير، بس فعلا النهاردة هنكون بنحللها قوي وبنشوف بالظبط العلاقة دي كان شكلها ايه، وايه كانت السمات الخاصة بالعلاقة دي. القصة بتاعتنا هتكون في قضاء 16.

بتحكي بالكامل بداية من العلاقة لحد انتهت ازاي. في قصتنا هنشوف قد ايه لما الشخص بينساق ورا شهوته ويلغي تماما ذهنه بيدخل في خطر ويتدمر، لانه بيتجاهل امور قدامه بتقوله ان انت في علاقة مؤذية.

0: ورجعت لكم تاني، وزي ما قلت لكم النهاردة موضوعنا عن شمشون ودليلة وعلاقة شهوة هزمت جبار. القصة بتاعتنا هي في قضاء 16، بس قبل ما نبتديها خلوني أكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك، وكمان اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. احنا برنامجنا نقطة من أول السطر بيجي كل يوم أربع من خمسة لستة. برحب بتوبة مساء النور، أهلا بيك يا توبة، مبسوطة جدا تكوني معانا النهاردة. يمكن وشاركينا يا توبة وكل اللي بيسمعنا شاركنا انه تفتكروا كده وجهة نظركم، انه دليلة هي اللي خلت شمشون يقع ولا شمشون نفسه اللي وقع نفسه بنفسه. النهاردة هنكون بنحكي في الموضوع ده، بس خلوني الاول ابتدي احكي لكم القصة علشان خاطر بس اللي ميعرفهاش يكون بيعرفها معانا. في قضاة 16 بيقول كده انه احب امرأة في وادي صورق اسمها دليلة، فصعد اليها اقطاب الفلسطينيين وقالوا لها تملقي وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضة. أقطاب يعني قادة، وهم كانوا بيبقوا في العادة خمس أقطاب، يعني بيبقى قائد واحد بس، لأن هم خمس أقطاب من الفلسطينيين، وفي الوقت ده كانت فيه عداوة. ولما كانوا بيشوفوا شمشون كانوا بيخافوا منه جدا طبعا نظرا للي احنا هنحكي الوقت الجاي، بس هم لما لقوا بيروح لدليلة قالوا لها تملقي، يعني تحكي عليه توددي ليه تدلعي عليه لحد ما تعرفي سر قوته ايه. ومن هنا دليلة لما عرفت المكافأة اللي هتاخدها، هي هتاخد 1100 شاقل من كل واحد فيهم، يعني 5500، والشاقل هي ما يوازي في الوقت الحالي من 11 جرام ل 15 جرام من الفضة، فكانت حاجة مش قليلة. فابتدت انها تحاول فعلا تتملق وتتودد ليه علشان تعرف سر قوته ايه، وفي كل مرة كان شمشون بيقول لها حاجة غلط، ولما كان بيقولها حاجة غلط كانت تطلع تجري تبلغ أعدائه، فكانوا لما يدخلوا عليه تصرخ وتقول الفلسطينيون عليك يا شمشون، يعني الحق يا شمشون، قال يعني هي ما تعرفش الفلسطين عليك. بس طبعا واضح جدا لأنه لما بيخشوا عليه بيبتدوا يعملوا الشيء اللي قال إن ده سر قوته، فلما بيعملوا للأسف الشديد بيبقى بيقدر عليه. فثلاث مرات تعمل كده فيه، وثلاث مرات يتغلب على أعدائه ويتخلص من الكمين اللي كانت هي الأساس فيه. لكن للأسف الشديد المرة الرابعة قال لها على السر بتاعه وكشف كل اللي في قلبه، وساعتها الكتاب قال كده فكشف لها كل قلبه وقال لها لم يعلو موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما بقلبه أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين. وهنا كان الجبار وقع، لأنه فعلا قال الحقيقة، قال السر، ووقع بين أعدائه. بيقول كده في الفقرة بعد ما هي قالت لهم فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل النحاس وكان يطحن في بيت السجن.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: زي ما تعودنا قبل ما نكون بنحلل القصة الأول بنتعرف على أبطال القصة، وأبطال القصة هنا اتنين، شمشون ودليلة. خلينا الأول نتعرف على شمشون. شمشون هو اسم معناه ابن الشمس أو قوة الشمس، وقصته تبتدي من قضاء 13 اللي هي قصة ميلاده. وهو اتولد من امرأة بيقول عليها كتاب انها عاقر، فلما راح الملاك عشان يبشرها قال لها كده ها انت عاقر لم تلدي ولكنك تحبلين وتلدين ابنا. شمشون كان بابا اسمه منوح، ومنوح ده كان من عشيرة الدانيين اللي هو سبط دان، وسبط دان كان الابن الخامس ليعقوب، وكان ابن بلها، وبلها دي كانت جارية رحيل، فده السبط بتاعه. كان شمشون هو آخر القضاء ال 12 في سفر القضاء. بعد كده اتنقلنا لصموئيل، سفر صموئيل، وابتدى صموئيل يكون بيكمل بعديه. لكن بالنسبة لسفر القضاء هو آخر قاضي، وهو قضى 20 سنة، وده مذكور في سفر القضاء أصحاح 15. كان نذير لله، يعني كان مكرس، وكان مكرس من هو في بطن أمه، لدرجة أن أمه كان المطلوب منها تتمنع عن حاجات علشان اللي بطنها ده مقدس، وده بنلاقيه في يعني عدد 4 من إصحاح 13. بيقول كده الملاك قال لها: والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيء نجس، لأنه مامته تقدست وهي حامل فيه، لأن هو كان يعتبر مقدس ونذير من وهو في بطن مامته. طبعا دي كانت مهمة خطيرة جدا. وكانت بقى النقطة كمان انه من علامة انه نذير ومقدس ان يكون شعره طويل، وانه ما يتحلقش خالص شعره، ولو اتحلق خلاص فعلا بيفقد قوته. بس الحقيقة النقطة هنا انه القوة مش جسدية من شعره الطويل، لكن دي علامة روحية، ان طول ما انت محافظ على شعرك كده، وطول ما انت معايا، لانك انت اكيد مش بتقول السر لحد، فانت محافظ على نفسك كده، فانا كروح الله معاك. فهنا المقصود بطول الشعر مش القوة الجسدية لكن الروحية. وعلى فكرة ده بنشوفه في مواقف كتيرة، كان هو بيحتاج للقوة دي علشان يتغلب على اللي قصاده. أنا هقول لكم كذا موقف، يعني في موقف من 13 ل 24 اللي هو أصحاح 13 يعني عدد 24، بيقول كده، ده كان أول حاجة بقى في ظهور شمشون. فبيقول: فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون، فكبر الصبي وباركه الرب، وبعدين وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين سرعة وإشتاؤول، يعني دي البلد اللي بيتحرك فيها، بس قول وابتدأ روح الرب يحركه. دي كانت البداية اللي بنعرف ان روح الله هي اللي بتحركه. كمان عندنا في شاهد تاني وموقف تاني اللي هو قضاء 14 عدد 5 و6، لما كان ماشي في الطريق لقى شبل اسد زمجر للقائه، يعني تقريبا عايز ياكله. بيقول كده في الكتاب: فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء، يعني مسكه كده وشقه نصين. ودي كانت اول مره يختبر قوه الله في شيء بيعمله كشخص قوي. كمان عندنا موقف ثالث في إصحاح 13 وعدد 18 و19، ده كان ساعتها راح يتجوز من فتاة من تمنة، وكانوا عاملين في الوقت ده، كانت العادة انه في وقت الفرح بيبقى فيه اسبوع مراسم فرح واحتفالات، وبيبقى معاهم الشباب، فكان معاه 30 شاب، وكان هو ساعتها موضوع الأسد كان عمله، ولما كان راجع في الطريق لقى مطرح في جوفه لقى عسل، فساعتها قال لهم: أنا هقول لكم فزورة ولو حلتوها أنا هديكم، هو كان 30 شاب، أنا هديكم 30 قميص و30 حلة، ولو ما حلتوهاش خلال السبعة أيام العكس هيحصل، أنتوا هتدوني 30 قميص و30 حلة. لكن الحقيقة كان قرب الأسبوع يخلص وهم مش عارفين يحلوا الفزورة دي، فراحوا للبنت اللي هي كانت عروسته وضغطوا عليها، قولها هنحرقك وهنحرق بيتك وأبوكي لو أنت ما حاولتيش تعرفي منه الحل إيه. وفعلا هي راحت وعرفت منه الحل، فراحوا قالوا له، كان يعني بيقول الكتاب انه كان في اليوم السابع يعني قبل المغرب، يعني كانوا خلاص زي ما بيقول كده في الهزيع الرابع، فقالوا له كده: اي شيء احلى من العسل وما اكفى من الاسد. فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي، يعني لو ما ضغطتوش على عروستي، لما بتحرث الارض بت بت بت بتطلع اللي جواها، فانتوا لو ما ضغطتوش عليها ما كانتش عملت كده، لما وجدتم احجاتي، يعني لو انك ضغطتوا على عروستي ما كانش ده حصل. وبالتالي هنا اتغاظ منهم، بيقول الكتاب: وحل عليه روح الرب فنزل الى اشقلون وقتل منهم 30 رجل. الموقف الرابع بقى انه برضو في إصحاح 15، انا كل ده بوريكم قد ايه كان روح الله اللي بيحركه، مش القوة الجسدية، يعني في اي موقف بيبقى وروح الرب، وهنا فعلا كان برضو بيتحرك وبيقول لما جاء إلى لحي صاح الفلسطينيون للقائه، صاح يعني طالعين يجري عشان يضربوه، فحل عليه روح الرب فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان أحرق بالنار، فانحل الوثائق يعني ضربهم وقدر عليهم. لما بيقولوا الفلسطيني يعني ناس كتير جاي عليهم، يعني بيبقى مجموعة جاي عليه، فهو هنا بيقول فحل عليه روح الرب. خامس حاجة بقى موقف هقوله لكم اللي هو من 16 إصحاح 16 وعدد 20، ده يخص قصتنا اللي مع دليلة، وده بقى العكس. بعد ما شعره تقص بيقول كده هو أمن نوم وفاقه، بيقول ولم يعلم أن الرب قد فارقه. فالموضوع هنا ما كانش شعر قد ما كانت الحالة الروحية بتاعتك يا شمشون فين. الحالة الروحية لما بتقص شعرك معناه ان انت كسرت الوعد والعهد اللي بيننا عشان كسرت شعرك، عشان كده روح الرب فارقه. شمشون كان جريء وكان شجاع جدا، بس كان عنده نقطة ضعف رهيبة جدا، وهي انه ما بيعرفش يعمل ضبط نفس لشهوته، ودي سببت له مشاكل كتيرة جدا جدا هنعرفها بعد الفاصل.
2: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
0: خلينا كده نعرف إحنا شمشون إزاي الشهوة عملت له مشاكل. أولا في إصحاح 16 في إصحاح الأول 14 شاف فتاة أممية اللي هي من تمنة وعايز يتجوزها، وبيقول كده الكتاب ونزل شمشون إلى تمنة وراء امرأة، وبعدين لما شاف أنا عايز أتجوزها، فهو مش يعني مش بيحب فيها صفات يعرفها، هو بيقول إنه راح لبابا ومامته وقال أنا عايز أتجوزها، ولما اعترض منوح راح قال له كده إياها خذ لي لأنها حسنت في عيني. هو شاف شكلها وأعجب بيها، فهو ما كانش عنده حتة إنه يشوف الصفات، لكن شكلها المظهر الخارجي حبه. وبالتالي بنلاقي هنا إنه كرجل الله المفروض بدل ما يبقى قدوة لشعبه كرجل الله كقاضي ليهم، مش مجرد رجل الله ده كان القاضي بتاعهم اللي بيقود اللي بيحكم، هذا الشخص بدل ما يبقى هو القدوة ان ياخد حد من بنات شعبه راح خد بنت أممية. وبابا قال له ليه مش عايز تاخد من ناس من بنات من عندك، هو ساب وهو كسر يعتبر وصية الله وابتدى ياخد من بنات أجنبيات، فهنا كانت مشكلة، بس هو ما كانش عنده ضبط نفسه وعايزها. الموقف الثاني اللي هو في إصحاح 16 أول إصحاح 16 من 1-3 بيقول كده ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل عليها. هو كانش عنده أي مشكلة خالص إنه حتى يمارس العلاقة دي بدون أي زواج، ما كانش عنده أزمة، فهو كان فعليا مش بيعرف يتحكم أبدا في ضبط نفسه خلال الشهوة دي. آخر حاجة بقى اللي هي دليلة بقى اللي هي القصة بتاعتنا، هو ما كانش قادر أبدا يعمل ضبط نفسه، وعدم قدرته على ضبط النفس مع دليلة خلتها تقدر عليه، وكانت نهايته بدل ما كانت روح الله فيه روح الله فرقته، لأنه انساق وراء شهوته وراء رغبته ومعرفش يقول لأ لعلاقة واضحة جدا إنها مؤذية.
3: دبل إسبريسو، إيه علاقة شرب القهوة من أي نوع بكبر السن والنضج؟ سؤال جه على بالي لما لقيت أم بتقولي بفخر كريم كبر وبقى بيشرب قهوة معانا. إذن كريم بقى راجل ملو هدومه وبيشرب القهوة، لكن أكيد لسه جواه مراهق بيحب يأكل بسكوت من الغالي. التركيبة مش متوافقة، وبنحمل القهوة بمسؤوليات وتهم وتوصيف مش منطقي. أمال إمتى نوصف كريم بأنه كبر وبقى يقدر يحمل مسؤولية أو يعتمد عليه في حاجات مهمة؟ الإجابة لما كريم في أي سن وأي سنة دراسية يبان عليه الاستقرار النفسي والتوازن والإحساس بالآخر والإنسانية المتفوقة والحس الفني والموسيقي وحبه للألوان والسفر وحاجات تانية كتير تبين أنه مقبل على الحياة وعايز يكتشف ويجرب ويغامر ويعتمد على نفسه. على فكرة الحلقة ما اسمهاش قصة نمو كريم، إنما الهدف إننا نعرف بصراحة كاملة أن في ناس لو ما وصلوش للي كريم نفسه يعيشه، يا إما لأنهم خايفين أو بيقهروا أحلامهم وأمانيهم أو بيأجلوها. يا جماعة الأماني والأحلام لسه ممكنة. يا رب يا رب حقق لي أمانية وأنا هعمل اللي عليّ.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا وحكايتنا عن شمشون ودليلة، قصة هي علاقة شهوة هزمت جبار. خليني بس الأول أرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك، غالبا ده جروب اسمه راديو سما. شكرا جدا للجروب ده، غالبا انتم من محبين يعني راديو سما، بتقول تحية لكنا نحن مشتركين، أهلا بيكم وبرحب بيكم في البرنامج ونحب نشوفكم كتير معانا. وكفايه ان انتم مسمين اسمكم او اسمك او اسمك، انا مش عارفه يعني احنا شخص ولا احنا جروب، بس اهلا وسهلا بيكم بصفه عامه، نحب نشوفكم دايما معانا ونحب كمان تبقوا بتشاركوني الرد على السؤال. النهارده احنا بنتكلم عن العلاقه دي، بس انا بسال سؤال احب اسمع ردكم عليه. تفتكروا هل دليله هي السبب في وقوع شمشون، ولا شمشون نفسه اللي وقع نفسه بنفسه؟ طيب تعالوا كده مع بعض نكمل حكايتنا. احنا الاول ابتدينا ناخد زي جولة كده جوه شمشون عشان نعرف مين الشخصية دي ونعرف المميزات الكتير اللي الله اداها له، ومع ذلك ازاي غلطته او ضعفه ناحية الشهوة وعدم قدرة على ضبط النفس اذاه. تعالوا بقى نشوف الطرف التاني اللي هو دليلة. دليلة مفيش كلام كتير عنها، لكن برغم ان هي اساسية جدا في القصة لكن مفيش كلام كتير عنها. هي دليلة اسمها يعني معناها المدللة او المعشوقة، وكانت زانية وبتحب الفلوس جدا. زانية لانه كان بيدخل عليها شمشون واضح جدا بدون اي مراسم زواج، ده غير انه من الواضح لما يخشوا عليها اقطاب الفلسطينيين ويطلبوا منها الطلب ده، ده معنى ان هم عارفين ان هي الحاجات دي كلها عندها بالفلوس، وعارفين ان الفلوس هي اهم حاجة عندها. فبالتالي دليلة دي كانت زانية وكانت طماعة، هي دي الشخصية اللي وقعت او اللي وقع معاها شمشون.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: طيب بعد ما عرفنا بقى الشخصيتين، تعالوا كده مع بعض نحلل العلاقة بناء على اللي قريناه. وممكن لو معانا كتاب مقدس نفتح قضاه 16 عشان احنا هنتكلم عنه كتير. اولا من سمات بقى، وده اللي هنعرفه في الاول، سمات العلاقه دي ونشوف النتيجه. سمات العلاقه دي اولا تقودها الشهوه. شمشون هنا بصفه، هو شمشون بصفه عامه ما بيعرفش يقول لا للشهوه، ما بيعرفش يتحكم ابدا في شهوته. وهنا علشان كانت علاقته بدليله تحكمها الشهوه مش الحب، تحكمها الشهوة، فكانت مشكلته انه مش بيعرف يقول لا. هي كانت ماسكاه من الحتة اللي هو محتاجها منها، عشان كده كان عنده صعوبة شديدة جدا انه يقول لها لا. كان عبد لشهوته، كان وفضل مع دليلة عبد لشهوته لحد ما وقع. فدي اول حاجة في العلاقة اللي كانت بين شمشون ودليلة، تحكمها الشهوة وتقودها الشهوة. تاني سمة العلاقة دي ما كانش راضي عنها الله، أكيد ما كانش راضي عنها الله. لما يكون شخص من أولاد الله ويدخل في علاقة مع شخص مش هتبقى معاه أي مستقبل، يعني هو مش هيبقى فيه زواج، مش مناسب إن يتجوزها تماما، وفي نفس الوقت هو بتحكمها الشهوة وبس، أكيد الله مش هيبقى مقتنع ولا قابل العلاقة دي. فكانت العلاقة دي مرفوضة في نظر الله. ثالث سمة كانت علاقة فيها استغلال من طرف لطرف، وده هنعرفه قوي بعد الفاصل.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
0: رجعت لكم تاني، بس خليني قبل ما اكون بكمل اكون بقرا لكم تعليق توبة. احنا بنحكي هل دليلة السبب في السقوط ولا شمشون نفسه. فتوبة بتقول شمشون هو السبب لانه ذهب وراء شهوته ونسى روح الرب اللي موجود فيه. شكرا جدا ليكي يا توبة ولتعليقك الثري. خلينا بقى نكمل بقية السمات. يبقى احنا اول سمة قلت ان دي سمة تقودها الشهوة، تاني سمة الله مش راضي عنها، تالت سمة في العلاقة دي انها كانت فيها استغلال من طرف لطرف. كانت دليلة عارفة انه شمشون ما يقدرش يستغنى عنها، وبالتالي هنا قدرت تعرف ازاي تبقى بتستغله. لانه كان بيشتيها ومش هيعرف يسيبها، وعرفت ازاي تستغله عشان تكسب منه. زي ما قلنا كده انه لما اقتبل فلسطينيين راحوا لها وقالوا لها انه اعملي كده تملقي يعني تدلعي عليه وليكي من كل واحد فينا 1100 شاقل، يعني كانت النتيجه اللي هتاخدها 5500 شاقل، وهنا طبعا كانت حاجه مش قليله. والنقطة هنا انه هي عرفت تستغل كويس، مش لانها بس شاطرة، لانه قصادها كان شمشون ضعيف واستمر معاها. يعني انا يعني بستغرب انه هو في اول مرة عارف انها خانته، يعني هو بيقولها على سر، وبعدين فجأة في الليلة اللي قالها على السر بيجي الاعداء وبيعملوا الشيء اللي قال انه لو حصل له هيبقى ضعيف فبيعملوا ده، فبيقوم النوم وبيلاقي انه تعمل له الشيء اللي قال عليه لدليلة، ومع ذلك هو ما كانش بيزعل، ما كانش بياخد موقف، هو مكمل معاها رغم خيانتها، وده اللي خلاها تستغله، مش بتستغله غصب عنه، هو مكمل معاه لانه مش قادر يستغنى بسبب الشهوة اللي كانت ماشياه، ولانه مكمل معاها وهو مدرك تماما انها بتخونه هي استغلته. النقطة هنا لازم نعرف انه لما حد بيستغل حد بتبقى المشكلة مش في الشخص اللي بيستغل، المشكلة في الطرف التاني اللي سامح بالاستغلال ومش عارف يقول لا، هو اللي بيبقى مسؤول، الشخص اللي بيتم استغلاله هو اللي مسؤول لانه شايف بوضوح انه في اذى ومش عارف يقول لا، وبالتالي هنا سامح وادى فرصة لدليلة انها تستغله. يعني اقدر اقول انه دليلة مش السبب في السقوط، لا، شمشون هو السبب، لانه برغم خيانة دليلة المتكررة 3 مرات لكنه فضل مستمر معاها عشان تستغله. ودي نقطة ودي سمة انه كان فيها استغلال كامل من طرف لطرف، هي كانت عايزة تاخد كمان المبلغ الفلوس فكانت بتستغله. رابع سمة ان العلاقة دي كانت لغية تماما العقل، وهنا طبعا بتكلم اكتر على شمشون. رغم وضوح دليلة يعني بيقول وضوح الشمس انها خينة، لكن الغريب ان شمشون فضل مكمل، ذهنه ملغي تماما، وده بيبان قوي انه كان بيتجاهل كل العلامات التحذيرية اللي بتقوله انت عندك مشكلة، اللي بتقوله الست دي بتخونك، الست دي هتسلمك لأعدائك، الست دي عايزة تدمرك. انتوا عارفين يعني ايه تقوله انا عايزة اعرف سر قوتك؟ يعني عايزة تدمرك، يعني عايزة تلغي قوته تماما، هي مش مجرد هتستغله بالفلوس وبس، هي عايزة تدمره. وعلامات 3 مرات علامات تحذيرية لي، لكنه كان لاغي تماما تماما عقله، هو ماشي ومسلوب الإرادة وماشي وراها ومش عارف يقول لا، ومش قادر ياخد موقف، مع انه شايف بعينيه كل السلوكيات اللي بتقول انه الست دي خاينة وهتغدر بي. بس ده وممكن ان مثلا تفسر الحب، بس ده مش حب، ده مش حب، لانه الحب ما بيلغيش العقل، الحب بيبقى واضح جدا انه ده غلط وده صح، الشهوة هي اللي بتلغي العقل، الشهوة اللي الشخص اللي بيمشي وراها عقله بيكون مش موجود، بتلغي تماما العقل. وعلى فكرة أنا عايزة أقولكم على حاجة، إنه المشكلة هنا بقى لما العلاقة بتلغي العقل بتبقى فيه نقطة، يعني العلاقة اللي من سماتها أنها تلغي العقل فيها نقطة قوية جدا، ودي الخطورة بتاعتها، هي مش فجأة بتلغي العقل، هي بتمشي بالتدريج، يعني أنا بسحبك واحدة واحدة، فالعلاقة اللي بتلغي العقل بتسحب الشخص واحدة واحدة لحد ما فعلا يبطل يفكر، ففي البداية بتعملها بشويش واحدة واحدة. وهنا بنشوفها في شمشون انه 3 مرة بعد ما تسلبت ارادته تماما تماما، يعني كان في الاول بيقول سر قوة بعيد خالص عن الامر بتاعه، بس بالتدريج خطوة خطوة ابتدى ينسحب للشهوة أكتر وأكتر، وابتدى يتسحب جوه العلاقة المؤذية أكتر وأكتر، وابتدى يبقى مسلوب الإرادة تماما. فبنشوف شمشون ولأول مرة في المرة الثالثة يذكر نقطة ضعفه فين، هو صحيح ما قالش السر بالكامل، بس نقطة ضعفه كانت في الشعر، لما بيقول لها كده إذ ضفرت 7 خصل رأسي مع السدى، اللي هو يعني تضفري شعري مع السادة، دي خيوط طويلة بتستخدم في النسيج، يعني الاتنين يبقوا بيتضفروا مع بعض. فهنا دخل في نقطة ضعف بجد، صحيح ما قالهاش بالكامل بس دخل في نقطة ضعف بجد، وبالتالي كان سهل جدا انه المرة الرابعة يقول لها فعلا فين منطقة الضعف عنده.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومعكم هادي حنا برنامجكم نقطة ومن أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، وإحنا الحقيقة بنتكلم في الوقت ده عن علاقات في الكتاب المقدس، إزاي بنتعلم منها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. موضوعنا النهاردة عن شمشون ودليل علاقة شهوة هزمت جبار، واتكلمنا الوقت اللي فات كله عن صفات شمشون وصفات دليلة، وكمان قلنا السمات اللي كانت علاقة دليلة وشمشون فيها اللي هي علاقة شهوة، بس علاقة الله مش راضي عنها، علاقة فيها استغلال من طرف إلى طرف، علاقة كمان لغية العقل تماما زي ما احنا شايفين من شمشون. طيب الصفة الخامسة، علاقة تحكمها الكلام المعسول فقط بلا أفعال، يعني كلامها حلو لكن ما فيش أفعال، وده بيبان قوي لما الشخصيات راحت لها قالوا لها كده تملقي، يعني اتوددي لي، ازاي تدلعي عليه، يعني قولي له الكلام الحلو. فهي كان كلامها معسول، وهي بصفة عامة كانت لما بتحكي وعايز تعرف منه كانت بتدي كلام معسول. أقدر أقول إن الشخصية دي كان كلامها ناعم زي الحية، عارفين لما بتبقى الحية ناعمة، فمجرد بس ما حد يجي يبقى بيدخدع في نعومية الحية بتهجم عليه على طول. نفس الحكاية، الكلام المعسول بيبقى حقيقي خطر رهيب. طالما كلام معسول بلا أفعال، إذن احنا هنا في علاقة صعبة هتكسر وهتهزم، لأنه الكلام المعسول بس. أنا مش بتكلم هنا، وأنا عايزة بس أقول نقطة مهمة، أنا مش بتكلم على الكلام اللي فيه محبة حقيقية، مش بتكلم على الكلمة الحلوة اللي تطبطب على الآخر، مش بتكلم على كلمة التشجيع، أنا بتكلم على الكلام المعسول اللي بيبقى زيادة لكن كلام بس. كل سلوكياتها كانت ضد كلامها، يعني هي كانت بتضحك على شمشون بالكلمتين الحلوين علشان يقول لها السر، وبعد بتعرف السر كانت بتخونه. وبالتالي العلاقة اللي بتبقى فعلا سامة مؤذية بتكسر بتهزم، هي علاقة سمتها الكلام المعسول فقط. وعلى فكرة الكلام المعسول لما نبقى محتاجين حاجة، ودي نقطة في العلاقة برضو السامة، يعني هي كلامها معسول بس عشان تعرف حاجة، وده اللي مذكور في الكتاب المقدس بيقول تملقي وانظري بماذا قوته العظيمة. هي بتتملق وبتقوله كلام حلو علشان في غرض ان يعرفوا قوته فين، فكلامها المعسول ما كانش محبة، ده كان ليه غرض ان هي عايزة تأذيه. كم من كلمات معسولة في علاقات سامة مؤذية بنتخيل انها مدح فينا بس، وبدون ما نشعر واحنا لغيين ذهننا وعقلنا وشايفين سلوكيات صعبة، لكن علشان الكلمات دي احنا مكملين، مع ان الكلمات عكس تماما الأفعال، وده اللي عملته دليلة، كلامها كان عكس أفعالها. فمن ضمن سمات العلاقة كلمات معسولة فقط بدون أفعال بتقول إنها فعلا بتحبه.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: آخر حاجة في سمات العلاقة إن علاقة تتميز بقلب الترابيزة، إزاي الموضوع ده؟ وخلي بالنا لأنه دي سمات العلاقة اللي بتبقى مؤذية بصفة عامة، قلب الترابيزة. إيه اللي حصل هنا؟ في كل مرة كانت دليلة بتخونه، بدل ما يلومها شمشون يقول لها أنت اللي غلطانة، كان بيحصل العكس، يعني بدل ما شمشون يقول لها إيه اللي عملتيه ده ويبقى منفعل وعصبي، احنا ما شفناهوش منفعل ويتعصب ولا مرة، لا احنا شفنا بنقوم وينتصر على أعدائه وخلاص، بس مش ما كانش بيلوم، ما كانش يقول لها انت غلطانه. حتى في كل مره كانت بتخون كانت هي اللي بتلومه وهو اللي يدافع، كانت هي اللي بتلومه وهو اللي يدافع، بنلاقيها كده في كل مره كانت تقلب الترابيزه تقول له ايه، ها قد ختلتني، يعني خدعتني، كذبت عليا، وكلمتني بالكذب، يعني هي اللي رايحه تلوم، انت خدعتني، انت كلمتني بالكذب واخبرت كلمتني بالكذب، فاخبرني الان بماذا توثق، يعني انت ازاي تبقى ضعيف. بس في الاول انت خدعتني، انت كدبت عليا، تقلب الترابيز. ودلوقتي قولي بقى انت سرك ايه. ده اسمه قلب الترابيز. تخيلوا، تخيلوا الموقف معايا، يعني انا عايزاكم تتخيلوا الحكايه، القصه معايا. لما واحده تبقى بتضحك عليه وبتعرف منه السر، وبعدين تروح لأعدائه اللي هيزلوه واللي عارف ان هم بس لو ضعفوه هيموتوه، وهي بتعمل كده، ولما يخلص الموضوع وهو ينتصر بدل ما يلوم، هي اللي بتقلب الترابيزة وتقول له انت ضحكت عليا، انت كدبت عليا. قلب الترابيزة. ومن ضمن قلب الترابيزة واسمات قلب الترابيزة مش بس اللوم، الخصام والكلام الصعب اللي بيتسمى العقاب بالصمت، انا ما بتكلمش، في خصام. بيقول الكتاب ان هي ما كانش معاملتها كويس لدرجه انه قلبه ضاق تعب، فبتقول له كده، قالت لشمشون كده كيف تقول احبك وقلبك ليس معي. شايفين، شايفين، شايفين قلب الترابيزه. يعني هو طول الوقت بيقول لها، بيحاول يرد عليها، وطول الوقت شايف ان هي بتخونه، مع ذلك مكمل معاها وبتقول له انت مش بتحبني، قلبك ليس معي. هو ده 3 مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. أنا مش قادرة أصدق إنه شمشون بتقوله الكلام ده وكمل معه. أنا فعلا مش قادرة أصدق إن شمشون بعد ما قال لها الكلام، بعد ما قلت له الكلام ده، قال لها بجد هو نقطة ضعفه فين. يعني كلامها واضح. ساعات بنبقى في العلاقة المؤذية كده، بيبقى الكلام قصادنا واضح جدا انه مؤذي، ومع ذلك احنا معميين تماما. وده اللي حصل في شمشون. وبعد كده ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم ألحت عليه، كانت كل يوم بتلح عليه، وواضح ان كان كلامها صعب وغلس معاه، ضاقت نفسه الى الموت، فكشف لها كل قلبه. يعني بدل ما يطلع يجري ويبعد، لا، سلم واداها نقطة قوته فين، سلم نفسه لدليلة علشان تذله.

رجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومكملين النهاردة قصتنا عن شمشون ودليلة علاقة شهوة هزمت جبار. وشفنا انه السبب في الوقوع ما كانتش دليلة، لكن كان شمشون نفسه. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. توبة شكرا جدا، بتقول الشيطان بيعمل معانا كده، بيفضل يزن علينا لحد ما يوقعنا. شكرا جدا جدا يا توبة. اللي أنا عايزة أقوله بس إنه ده كان دور دليلة إنها تزن، لكن كانت المشكلة إنه شمشون سمع. وانا بشكرك يا توبة على الـ على الـ على اللي انت قلتيه، لانه ده بيديني حته انه احنا بنسمع. ده كان دور دليلة، هي عملت شيء المطلوب منها. طبعا انا مش بقول انها كانت حلوه او وحشه، بس انا ما اجي اقيمها، بقيمها هي ده كان دورها انها تزن عليه علشان خاطر. ويعتبر دليل على فكره كانت من شعب اعدائه، يعني ما كانتش من شعبه، كانت من اعدائه، فكان دورها انها تبقى مع شعبها ضد الشخص ده، وبالتالي كان دورها انها تزن. حتى لو هي كانت زانية كانت دورها انها تزن عشان عايزة فلوس. مشكلة كانت في شمشون اللي بيسمع للزن. طيب بعد ما عرفنا سمات العلاقة دي، ان هي علاقة فيها شهوة، علاقة مش بترضي ربنا، علاقة فيها استغلال لطرف، علاقة لغية تماما العقل، علاقة فيها قلب الترابيزة بوضوح شديد جدا، بعد ما عرفنا سمات العلاقة، نتيجة ايه؟ اني انا بسمع، اني انا بسلم وداني لشخص بيلح عليا انه يستغلني، وانا بدل ما اهرب منه بسمع. النتيجه هي الاذلال والترك. يعني الترك جاي جاي، لما بتبقى علاقه كده والشخص متمسك بيها جدا رغم انه مأذي بوضوح ومش قادر يقول لا، النتيجه الطبيعيه انه الطرف الثاني بيسيب، لانه خلاص خد كل حاجه عايز ياخدها وبيذله. فهنا بيقول الكتاب في نفس الإصحاح 16 وعدد 19، بعد ما عرفت السر وأنامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت سبع خصل رأسه وابتدأت بإذلاله وفارقته قوته. طبعا إحنا هنا قوته اللي هي من عند الله فارقته، لأنه هو فضح سره. هي عملت حاجة مخططة، هي نايمته. لما بيقول وأنامته على ركبتيها، من الواضح هنا إن هي شربته حاجة في المشروب بتاعه عشان ينام، عشان يعرف تقص شعره من غير ما حد أو من غير ما يقوم ويحس بأنه بيتقص شعره. فجابت شخص يقص شعره وهي نايمته، وبعد ما عملت ده ابتدت تعمل إيه؟ ابتدت إذلاله. يعني خلاص رحلة الذل ابتدت، إن هي هتسيبه، سابته، تركته لمين؟ تركته لأعدائه، وسلمته لإيد أعدائه، سلمته لإيد أعدائه وتركته تماما. يعني ما كملتش معاه، يعني كانت آخر حاجة نسمعها عن دليلة هي الفقرة دي، إن هي عملت إيه؟ ابتدأت بإذلاله وفرقته قوته، وجم بقى أعدائه ومسكوه، ولما مسكوه بقى ابتدوا يذلوه. ابتدت رحلة الذل لشمشون، لأنه ما استوعبش، ما فهمش، ما عرفش، عمى عينيه عن كل حاجة بيشوفها، سد ودانه عن كل حاجة بيسمعها، وكانت النتيجة انه ذلوه. كان ذل رهيب جدا، هم ياريتهم قتلوه. هم كانوا بيستلذوا انه يشوفوا الشخص القوي الجبار ده بيتهان قدامهم. يعني مثلا هنلاقي في عدد 25 من إصحاح 16 بيقول كده، لما طابت قلوبهم، هم شربوا الخمرة، فلما طابت قلوبهم انهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا. يلعب لنا مذكورة بكذا حاجة، إما يقف فعلا يلعب أو يمثل ويعمل حركات تضحكهم، يعني كأنه بلياتشو بيضحكهم، يعني كأنه بيعمل كده قدامهم فبيضحكهم. يعني ده شيء ما كانش بيعمله غير العبيد في الوقت ده، ما كانتش مهنة كان بيعملها العبيد في الوقت ده، أو النساء. الرأس ده كان بيجوا النساء هم اللي يرقصوا، فهو طلب منه نيجي يلعب معنا، يعني إما يا رأس يا إما بيعمل حاجات تكون بيضحكوا منها. وبعدين فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم، يعني عمل كده فعلا، وبعدين أوقفوه بين الأعمدة، يعني سايبينه كده استبني، يعني إحنا خلقوه لعب وعمل حركاته دي وضحكوا، وكده بخلوه هنا واقف بين الأعمدة علشان خاطر لو عزناه تاني نجيبه. فهو كان واقف استبني، قد إيه شيء مدمر. يا هذا الشخص الجبار اللي كان بيقتل بالميات وكان بيدمر، هذا الشخص اللي مسك الشبل وشقه نصين من غير ولا حاجة بإيديه بس، هذا الشخص الجبار واقف يلعب، يعني يرقص أو يمثل أو يخليهم يضحكوا أو يعمل أي حاجة. هذا الشخص الجبار يبقى واقف مرمي بين الأعمدة مستني الأمر إنه إحنا عايزينك تاني ولا لأ. بس
النتيجة دي حصلت بسبب إنه مرضيش يسمع، مرضيش يشوف، الخيانة كانت قدام عينيه ومش عايز، كان لاغي عقله، مسحوب في الشهوة وإشباع الشهوة بتاعته. هو ده كانت نتيجتها كده. مش بس كده يعني، مش بس ده الذل بتاعه، ده الذل كمان التاني إنه شغلته كانت مهينة جدا. بيقول الكتاب وكان يطحن في بيت السجن، وكان يطحن في بيت السجن. الشغلانة دي اللي كانوا مسخرينه فيها كان بيعملها يا العبيد يا النساء، هو اللي كان بيقوم فيها. أنا مش قادرة أتخيل مشاعره إيه في الوقت ده، مش قادرة أتخيل إزاي كان جواه حاسس بالإهانة. علشان كده أنا أتوقع إنه قتل الكل بما فيهم نفسه، عليا وعلى أدائي رب. خلاص هو كمان، هو يمكن مش هيقدر يكمل حياته كده، لأن هو كمان قلع عينيه، يعني هم شالوا عينيه فبقاش يشوف، فهو اتدمر تماما تماما تماما. وكانت نهايته صعبة قوي، نهاية الجبار إنه مات تحت الأنقاض وهو كان عبد ذليل. ده نتيجة استمرارية الشخص في أحضان الشهوة، في أحضان علاقة مؤذية مش عايز أبدا يحكم عقله فيها. النتيجة هو الإذلال من شمشون الجبار اللي كان الكل بيخاف منه لشخص مهان مذلول مكسور.

لكل شخص في علاقة حب وعايز يعرف هو في علاقة حب بتأذيه وبتكسره ولا لأ، اتعلم من شمشون ودليلة وشوف سمات الحب كانت شكلها ايه. أول حاجة كانت علاقة بيقودها فقط الشهوة، يعني كان بيشبع شهوة جواه بس، مش علاقة حب. تاني حاجة كانت علاقة مش راضي عنها الله لأنه مليانة نجاسة وشهوة، ده غير إنه الاتنين مش بينفعوا يكملوا مع بعض. تالت حاجة كانت العلاقة فيها استغلال كامل من شخص لشخص، والشخص التاني راضي بالاستغلال ده. رابع حاجة كانت العلاقة دي لغية تماما العقل، فكان بيشوف حاجات وبيسمع حاجات تخليه يهرب ويطلع يجري من العلاقة لكنه مستمر، حاجات بتقوله كفاية كده، دي علاقة سامة هتكسرك هتدمرك هتبهدلك يعني خيانتها لدرجة انها لما تعرف سر قوتك هتضعفك وتخليك مذلول، ومع ذلك استمر فيها رغم انه عارف انه النتيجة هتبقى كده، لانه هو عمال يقول في اسراره اللي بتخليه او في السر اللي ممكن يبقى بيضعفه فيها استغلال، والطرف التاني قابل الاستغلال ده. علاقة كمان بتلغي الذهن تماما انه هو سامع وشايف الغلط ومع ذلك مستمر، بيلغي ذهنه، بيلغي انه يسمع، بيلغي انه يشوف، شايف خيانته وسمعها بودانه لكن لاغي. العلاقة بتبقى لغية العقل لأنه الشهوة بتبقى سحباه أنه يكمل من غير ما يفكر، من غير ما يقول لا ما ينفعش. كمان من سمة العلاقة دي أنه بيكون فيها كلام معسول بس، وكلام معسول لوقت معين لحد الحاجة اللي محتاجينها ياخدوها. آخر حاجة بتبقى فيها قلب الترابيزة، يعني الشخص اللي غلطان واللي بيستغل واللي مبهدل هو اللي بيقلب الترابيزة، وهو اللي بيتهمك ان انت اللي مش بتحبه، وهو اللي بيتهمك ان انت اللي مش عايز تبقى بتديله الأمان مع انه فعليا فعليا هو اللي غلطان وهو اللي بيخون. فكل دي من سمات العلاقات الصعبة. لو انت في علاقة زي كده، في علاقة شبه علاقة شمشون ودليل

يمشي وراها بدون ما يفكر. خد قرارك واهرب من العلاقة دي، فكر في حياتك ومستقبلك ونجاحك بكرة، فكر انه انت لو كملت هتبقى مدمر وهتبقى مذلول، فكر في حياتك ومستقبلك، خلي نفسك غالية عليك وما تسمحش لحد انه يذلك او يستغلك، ما تسمحش انك تكمل في علاقة لمجرد انها بتشبع شهوة، ده مش حب. الحب بيكون مشاعره نظيفة تماما، الحب مش كلام معسول بيتقال لوقت معين، لا، الحب سلوكيات بتخليك حاسس بالأمان ومش بتخوفك، سلوكيات بتبقى بتحتويك مش مجرد كلمات معسولة. لو انت ماشي في سكة السمات اللي قلتها اهرب منها من فضلك، علشان ما تبقاش نتيجتك في النهاية زي شمشون تبقى في ذل وانكسار، وخلي بالك علشان ما تبقاش ماشي ورا شهوتك. الحب الصح هتوصله، بس احمي نفسك الأول من الشهوة اللي مخليك ماشي ورا شخص بيأذيك. بكده أكون النهاردة خلصت قصتنا عن شمشو.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. أوقات كتيرة بنبص على الماضي بتاعنا، وغالبا بنفكر إنه الماضي هو اللي هيشكل مستقبلنا، ويمكن الكلام ده بنسبة كبيرة ممكن يكون صحيح. لكن لو الماضي بتاعك أليم، لو الماضي بتاعك فيه ظروف صعبة، لو الماضي بتاعك فيه وجع وألم وجراح، اسمح لي أقولك النهاردة إنه ربنا عاوز يعيد صياغة حياتك، وعاوز أقول كلمة مليانة بالإيمان على حياتك وعلى حياتك، إنه لا تسمح لماضيك بأي وجع وألم وجراح وتعب فيه إنه يشكل حياتك. الحقيقة النهاردة أتكلم معاك على مجموعة من ناس كانت ظروفهم صعبة جدا جدا جدا، لكن الرب ملى حياتهم ترنيم، فأصبحت حياتهم ترنيم برغم الألم. الناس دول أبوهم اسمه قورح، فهم أبناء قورح. قورح ده بنقرأ عنه في سفر العدد أصحاح 16، يقول كتابه: أخذ قورح ابن يسهار ابن قهات ابن لاوي ودثان وأبيرام ابن ألياب وأون ابن فالت بنو رأوبين يقومون موسى مع أناس من بني إسرائيل، 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوي اسم. هي قورح ومعاه ناس تانية 250 واحد تقريبا من قادة الجماعة من رؤساء الشعب ذوي اسم، يعني من العائلات الكبيرة، بدأوا يقوموا على موسى. يقول كده: فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بلكما ترتفعان على جماعة الرب؟ أنتوا ليه يعني كأنكوا متكبرين؟ كل الجماعة مقدسة، كل الجماعة الرب في وسطها، اشمعنا أنتوا؟ ليه أنتوا كده؟ وبدأوا يتمردوا على موسى وعلى هارون، وبالتالي التمرد ده يعني كأنه كده أجواء مش نقية من الشكاية. والحقيقة الرب قرر يتدخل في هذا الأمر. الرب طلب من موسى وهارون إن هما يجيبوا الشعب على جنب ويبتعدوا عن الناس المتمردين دول. والحقيقة الرب قال كده إنه هيجي بقضاء على هذا الشعب المتمرد. وبيقول الكتاب المقدس إنه حصلت زي زلزلة وابتلعت الأرض قورح وكل الناس اللي كان جواهم تمرد ببيوتهم، يعني واضح انها كانت هزة أرضية عنيفة جدا. بتوقع انه من ضمن الحاضرين اللي كانوا مش متمردين هم بني قورح، شافوا الأرض بتتشق وتبلع أبوهم، مشهد صعب جدا جدا، مشهد قاسي انه يشوف

بنو قورح أبوهم، قورح نفسه وهو بيموت، كان ممكن يطلعوا متعثرين، كان ممكن يطلعوا متجرحين، كان ممكن يبقى جواهم ملامة على ربنا. ليه يا رب تعمل في والدنا كده؟ ليه يا رب تسمح انه يموت؟ ليه ما اديتوش فرصة للتوبة؟ وأسئلة كتير جدا. وغالبا المنطق يقول انه الناس دي كانت علاقتهم بالرب هتطلع مشوهة، وكانوا هيطلعوا غير أسوياء أصلا. لكن تخيل انه تعدي السنين ويمر الزمن، وبنو قورح يكتبوا ترنيمات كتيرة، مزامير كتيرة، الكلمات دي سجلها الوحي المقدس، منها مزمور 46: الله لنا ملجأ وقوة. تخيل انه الرب يبدل المرار الى ترنيم، تخيل انه الرب يبدل الحزن والوجع والخبرة السلبية والخبرة المؤلمة الى فرح، يلي بتقول على نفسك انه انا الماضي بتاعي مزعج، يمكن في حياتك خبرات بتتمنى تنساها، يمكن عديتي في أوجاع وألام بتتمني إنك تنسيها. عندي خبر كويس ليكي، ربنا عنده حل. الرب يريد أن يتدخل في حياتك، مهما كان شكل الماضي في حياتك، مهما كان قسوته، مهما كانت خبرته وصوته العالي المزعج، ربنا عنده بداية جديدة. هي واحدة من أسماء الرب اللي اتقالت عنه في سفر الرؤيا، يعلن الرب عن نفسه يقول: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. الرب هو زي ما هو البداية لكنه أيضا النهاية، هو اللي يضع نهاية لأزمنة ويبدأ أزمنة أخرى، وهو الرب اللي وضع نهاية للأوجاع والأحزان في حياة بني قورح، وبدأ معاهم بداية جديدة مليانة بالترنيم ومليانة بالمجد ومليانة بالفرح ومليانة كمان بالثقة في شخص الرب. عشان كده عايز اشجعك النهاردة، وعايز اشجعك النهاردة، لا تقبل انه ماضيك يشكل مستقبلك، لكن اعلن ايمانك واعلن ثقتك في الهك، وقول له: رب اشكرك لانه مهما كان الماضي انت عندك مستقبل مجيد ليا، انت اللي تضع نهاية للماضي، انت تضع نهاية لأحزان الماضي، لشكايات الماضي، لمرار الماضي، وتبتدي معايا بداية جديدة مليانة بالمجد. يا رب شكرا من كل القلب يا رب لأنك موجود في المشهد، ولأنه قصة ما انتهتش عند الماضي، لكنك إله كل نعمة، انت اللي عندك رجاء جديد، انت اللي عندك أمل جديد ومجد جديد. يا رب أنا بصلي النهاردة يا رب انك تيجي تستر الماضي، يا رب اغسل الماضي، اغسل أوانينا النهاردة. أنا بصلي من أجل استقبال لرؤى جديدة وأحلام جديدة، وكل حد اتحط حجر كده على صدره وقال إنه خلاص الماضي ده مكمل معايا، أنا بصلي من أجل تعاملات إلهية وتدخلات إلهية قوية. يا رب أشكرك، أشكرك لأنك تصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. النهاردة عايزة أحكي لكم عن شخصين. واحد فيهم من هو في المدرسة وابتدى يحس أنه ربنا كأنه بينده عليه، بيقول له قرب مني أكتر، خلينا نبتدي علاقة حقيقية مع بعض. وده حصل على مراحل كتيرة من حياته، يعني في المدرسة، وبعد ما خلص مدرسة في الجامعة، وبعد ما خلص جامعة واشتغل ابتدى برضو ساعات يحس أن ربنا كده بينادي عليه. لما اتجوز، لما خلف، لما عياله خلفوا، هو النهاردة الشخص ده جد عنده أحفاد، بس لسه من وقت للتاني بيجيله نفس الإحساس ده أنه ربنا بينادي عليه، بيخبط على باب قلبه وبيقوله أنا هنا موجود، تعالى نبتدي علاقة حقيقية مع بعض. زمان كان رد فعله للدعوة دي كل ما بتحصل أنه طيب يعني بعد شوية، دلوقتي وراي حاجات كتير، مش هعرف أعمل كده في الوقت ده، في المذاكرة صعب، في الكلية أصعب، طب أنا دلوقتي بعمل عيلة، طب مع ولادي. النهاردة وهو بقى تقريباً خلص كل حاجة وعلى المعاش، مش بيشتغل وعنده أحفاد حواليه، لما بيسمع نفس الصوت بيحس لا، ده كان زمان، الواحد عجز خلاص. بس أنا نفسي أكلم كل شخص النهاردة الصبح بيتفرج علينا وأقول له لو أنت الشخص ده ربنا لسه بيقول لك نفس الكلمة اللي كان بيقولها لك وانت صغير أيام المدرسة، أنا واقف على باب قلبك وبخبط وعايزك تسمعني وعايزك تفتح الباب ومستعد نبتدي النهاردة، حتى لو انت جد وحاسس ان انت على المعاش وعجزت وخلاص الوقت اتأخر، أنا جاي أقول لك انه أنا لسه عايزك ولسه عايزك تبتدي معايا علاقة حقيقية، لسه ما تأخرتش على المعاش، دي مش عندي أنا. قصة التانية بقى بنت. البنت دي سمعت صوت ربنا من وهي صغيرة قوي، من وهي في المدرسة، وتجاوبت مع الصوت ده بسرعة جدا وابتدت علاقة حقيقية مع ربنا من وهي صغيرة قوي، وابتدت تبقى مليانة بالحماس إنها تتعلم وإنها تكبر مع ربنا وإنها تخدم وتعمل حاجات كتيرة قوي. البنت دي خلصت مدرسة وخلصت جامعة، اتجوزت، خلفت، عملت حاجات كتيرة في حياتها، هي النهاردة فوق 50، بس ابتدى يبقى جواها إحساس اللي هو أنا كبرت خلاص، بقى الصغيرين يبتدوا يعملوا الحاجات دي، يعني لو في حاجة لازم تتعمل يعني الصغيرين بقى خليهم هما اللي يعملوا الحاجات دي، أنا خلاص كبرت. لو أنت بتتفرجي علينا النهاردة عايزة أقولك إنه لسه بدري. يوحنا الحبيب لما تنفى في جزيرة بطمس بعد ما قضى سنين من عمره أو وقت من عمره مع يسوع وبعديها كتب البشارة ويمكن حس إن هو خلص خلاص دوره اللي عليه وتنفى، حس إنه خلاص أنا كده على المعاش، أنا كده هستعد إن أنا أشوفه، بس ما كانش فاهم إنه في أهم فصل في حياته بيبتدي في الوقت ده، الوقت اللي تنفى فيه، الوقت اللي حس ان هو على المعاش، الوقت اللي كان فاكر نفسه فيه خلص. في واحد زمان اسمه كالب وهو عنده 40 سنة ربنا كلمه على حاجات، وحاجات فيها استخدام وحاجات فيها ان هو وعود وشغل ودور ليه. الكلام ده قعد وقت طويل ما تحققش، انما وهو عنده 85 سنة ابتدى يشوف انه ربنا بيحقق الكلام اللي كلمه فيه، وساعتها ما حسش انه هو على المعاش ولا انه كان زمان، بالعكس قال لكل الناس اللي حواليه كلام اللي ربنا كلمني فيه وانا عندي 40 سنة، النهاردة وانا عندي 85 سنة لسه عندي قوة ان انا احارب واخرج وادخل وانفذ الدور اللي ربنا عايزني ليه. اللي انا عايز اقوله لكل شخص بيتفرج علينا النهاردة، انت ما طلعتش على المعاش، وأيا كان سنك وأيا كان الوقت اللي عدى من حياتك لسه ربنا عنده خطة، اللي باقي مش كتير بس اللي عند ربنا ليك كتير قوي. فالنهاردة اتجاوب، العمر السنين عند ربنا ليها حسبة تانية. 85 سنة عندك انت كأنك على المعاش، بس عند ربنا ليها حسبة تانية. خلصت شغلك وعندك أحفاد بيجروا حواليك، عندك انت شكلها خلصت شغلك والجيل الصغير بقى يشتغل، بس عند ربنا ليها حسبة تانية.
عايز أشجع كل واحد النهاردة حس إن هو أو افتكر نفسه على المعاش لسه بدري. افتكر اللي باقي مش كتير واللي ربنا عايز يعمله بيك ومعاك كتير قوي. اتشدد وتشجع وامسك فيه عشان اللي جاي انت مش متخيل شكل الثمر اللي فيه قد ايه.

أنا عايز أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح قبل ما نرنم البيت الثالث، خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمري أنت رسمها لي. افتكر الكلام ده، ربنا ما بيغيرش رأيه، ما بيغيرش كلامه، حتى لو أنت تأخرت كتير عند ربنا أنت مش على المعاش، عمرك ما هتبقى على المعاش. عنده خطة وهو قادر يمشي الخطة دي معاك ويخليك تعيشها للآخر. عشان كده بصلي كل واحد أجل أيام كتيرة وسنين كتيرة في حياته أنه يتجاوب مع دعوة ربنا وأنه يعيش علاقة حميمة معاه. أنا بشجعك أنه النهاردة تقول له، حتى لو الوقت اتأخر، حتى لو كنت بتكلمني أيام المدرسة وأنا النهاردة عندي أحفاد جد وعلى المعاش، أنا سمعت من تاني وشكرا ليك لأنك ما زلت واقف على باب قلبي وتخبط وما زلت عايز تخش جوه حياتي وتخليني أختبر معاك حياة مجيدة، علاقة حميمة. أنا النهاردة بتجاوب معاك لأنه ما فيش حاجة اسمها على المعاش وأنا معاك. شكرا ليك لأنه حتى وكنت كل أيام حياتي وأنا صغيرة تجاوبت معاك واشتغلت معاك كتير، والنهاردة ابتديت أحس أن المسؤولية تقلت على كتافي وأنا عجزت ومش قادرة أعمل اللي كنت بعمله زمان. شكرا ليك برضو لأنك بتفكرني النهاردة أن أنت قربت تيجي، اللي باقي مش كتير واللي أنت لسه عايز تعمله بيا ومعايا كتير قوي. عشان كده بتكل عليك النهاردة يا رب، عايز أكون زي يوحنا اللي استقبل أهم فصل في حياته وهو منفي، عايز أكون زي كالب اللي بعد ما كان عمره فوق 85 سنة قالك لسه عندي القوة أن أنا حارب وادخل واخرج لأني معاك، لأني فيك، لأنك أنت قوتي ولأنك أنت سندتي ولأنك أنت كل اللي أنا محتاجه. شكرا على خطة عظيمة هعيش حتى لو كنت اتأخرت قبل كده، حتى لو كنت أجلت. شكرا ليك عشان اللي جاي معاك أعظم بكتير، بتشعلق فيك واتمسك بيك ومصدق، بعلن إيماني إنه اللي جاي خطة عظيمة مدبرها لي هعيشها

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمعوا العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مرأة وعنده ابن، والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعنو بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود، اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمن بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليها السلام، لما جاها وبشرها بميلاد أن حتحبل بسيدنا المسيح حتولده، قال لها يا عذرة مريم، أنت حتحبلي بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي، ويعطي الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا، ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ إحنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات، ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل كيف ما نقوله. بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبدوا الله، والشعب هذا لما يعبدوا الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان.
هنا هو التجسد. الإنسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأن لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور، أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو لفداء الناس. قلت يا خواتي ناخذكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتها مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس يعبدوه مباشرة، وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمونه احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما نجي نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه هو ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل روح القدس، الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى، ويعطال العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت و وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان، واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على الناس، لكن إذا عندكم أنتوا أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان حندعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب

الأعداد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وهم الذين ولدوا لا من دم، ولا من رغبة جسد، ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.

0: يا رب، ما أعظمك! جعلت جلالك فوق السماوات، لكنك لم تحتقر ضعفي. خلقتني وفي قلبي حنين لك، وفي عيني بريق وشوق. جعلت الأبدية في خاطري، فمع أنني نقطة في محيط الوجود، ومع أنني لحظة في بحور الزمن، فإن ضآلتي لم تبعدك عني، ولم تحجب حبك لي. يا رب، إني أتضرع لك أن تمنحني جناح الشمس كي أصعد فوق ضباب المادة، كي ينطلق إليك فؤادي التائب. يا الله.
1: يا سلام. آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما إحنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب، ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا. بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس، جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب صموئيل الأول، الفصل التاسع. وكان هناك رجل بنيميني له نفوذ اسمه قيس بن أبيئل ابن سرور بن بكورة ابن أفيح من قبيلة بنيامين، وكان له ابن اسمه شاول، شاب وسيم، ولم يكن رجل في بني إسرائيل أكثر وسامة منه، وكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق. وذات مرة ضلت حمير قيس أبي شاول، فقال قيس لشاول ابنه: خذ معك واحدا من الخدم واذهب وفتش عن الحمير. فعبر في جبل أفرايم ثم إلى منطقة شليشة ولم يجداها، ثم عبر في منطقة شعليم ولم تكن هناك، وعبر في أرض بنيامين ولم يجداها. فلما وصل إلى منطقة صوف قال شاول لخادمه الذي معه: تعال نرجع، ربما ترك أبي موضوع الحمير وبدأ ينشغل علينا. فقال الخادم: انظر، النبي هنا في هذه المدينة، وهو رجل مكرم، وكل ما يقوله يتم. تعال نذهب إليه لعله يخبرنا عن الطريق التي يجب أن نسلكها. فقال شاول للخادم: إن ذهبنا فماذا نقدم للرجل؟ نفد الخبز من أكياسنا وليس معنا هدية نقدمها له. لا شيء أبدا، أجابه الخادم مرة أخرى: معي عملة من الفضة وزنها 3 جرامات، أعطيها للنبي لكي يخبرنا عن الطريق التي يجب أن نسلكها. وكان في الماضي إذا أراد واحد من بني إسرائيل أن يذهب ليستشير الله يقول: تعالوا نذهب إلى الرائي، وهو الذي ندعوه اليوم النبي، فكان في الماضي يدعى الرائي. فقال شاول لخادمه: حسنا، تعال نذهب. واتجه إلى المدينة التي فيها النبي. وبينما هما صاعدان إلى المدينة صادفا فتيات خارجات ليأخذن الماء، فقالا لهن: هل الرائي هنا؟ فأجبنا: نعم، هو أمامكما، فقد جاء اليوم إلى المدينة، لأن الشعب سيقدم اليوم ضحية في مكان العبادة، فاذهبا بسرعة. أول ما تدخلان المدينة تجدانه قبل ما يصعد إلى مكان العبادة ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي ويبارك الضحية، وبعد ذلك يأكل المدعوون، فصعد الآن تجدانه في الحال. فصعد شاول والخادم إلى المدينة، وفيما هما داخلان وجد صموئيل قادما نحوهما ليصعد إلى مكان العبادة. وقبل ما يأتي شاول بيوم أعلن الله هذا لصموئيل وقال له: غدا في نفس هذه الساعة تقريبا أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين، فامسح رئيسا على شعبي بني إسرائيل، هو ينقذهم من يد الفلسطينيين، فإني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم وصل إلي. ولما رأى صموئيل شاول قال المولى له: هذا هو الرجل الذي كلمتك عنه، هو يحكم شعبي. وهنا تقدم شاول إلى صموئيل في وسط البوابة وقال له: أخبرني من فضلك، أين دار الرائي؟ أجابه صموئيل: أنا الرائي، اصعدا أمامي إلى مكان العبادة، أنتما ستأكلان معي اليوم، وفي الصبح أخبرك بكل ما يشغل بالك وأصرفك، أما الحمير التي ضلت لك منذ 3 أيام فلا تقلق عليها لأنها وجدت،
وعن قريب يكون كل نفيس في هذه الأمة لك ولعائلة أبيك. فقال شاول: أنا بنيميني من أصغر قبيلة في بني إسرائيل، وعشيرتي هي أصغر عشائر بنيامين، فلماذا تقول لي هذا الكلام؟ فأخذ صموئيل شاول وخادمه وأدخلهما إلى قاعة الطعام وأجلسهما على رأس المائدة، وكان عليها نحو 30 رجلا من المدعوين. وقال صموئيل للطباخ: هات النصيب الذي أعطيته لك وقلت لك أن تحفظه عندك. فأحضر الطباخ الساق وما عليها ووضعها أمام شاول. فقال صموئيل: هذا نصيبك، ضعه أمامك وكل، فقد حفظناه لك لهذه المناسبة لتأكله مع المدعوين. فأكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. ثم نزلوا من مكان العبادة إلى المدينة، وتحدث صموئيل مع شاول على السطح. وعند طلوع الفجر قام صموئيل ونادى شاول عن السطح وقال له: قم لأصرفك. فقام شاول وخرج صموئيل معه ليشيعه. وبينما هما يقتربان من طرف المدينة قال صموئيل لشاول: قل للخادم أن يسبقنا. فسبقهما. وقال صموئيل لشاول: قف فأعطيك رسالة من الله.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل القراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح امو، سلام المسيح ليان، كيف انتو؟
3: نشكر الرب، وانت كيفك يا غسان؟
2: نشكر الرب تمام. نبدأ اليوم درس جديد في الكتاب المقدس، وخلونا نبدأ بشكر الرب. شكر الرب على الشيء،
3: شكر الرب على ان اخوكم الصغير تعدى المرحلة الصعبة في المدرسة. شكر الرب، كان مش متقبل انه يدخل المدرسة.
2: وانت يا ليان؟
1: نشكر الرب إنه هذا الأسبوع كان أسبوع حلو.
2: نشكر الرب على كل هذا، ونشكر الرب على كل شيء حولنا. طيب قدموا طلبة للرب بعد الشكر.
3: طلبوا من الرب إنه يرفع البلاء عن بلادنا، ويرفع ويلين القلوب، قلوب الناس.
2: وأنت يا ليان؟
3: بلادنا.
1: طلبوا من الرب إنه بدأت المدرسة، وطلب منه يعني بتكون مدرسة كويسة، كل شيء يكون كويس بالمدرسة.
2: آمين. الرب يسمع، ونطلب منه أنه يبارك هذا الدرس ويبارك كل الدروس اللي بيننا. خلونا نبدأ نقرأ، بس قبل ما نبدأ نقرأ في الكتاب ممكن تصلي لنا يا يما؟
3: احنوا قلوبكم رؤوسكم للرب، نقول يا رب نعظمك إلهنا وخالقنا وأبونا السماوي، نعظمك نمجدك. نشكرك يا رب، نشكرك على النعمة، نشكرك على البركة. نطلب يا رب دائما وباستمرار يا رب بركاتك تكون معنا، يدك تكون معنا، حضورك يا رب دائما في معنا في دروسنا وفي كل مواقف الحياة يا رب. نطلب حضورك، نطلب قلوب نقية طاهرة يا رب، اخلقها فينا يا إلهنا باسم المسيح. آمين.
2: آمين. خلونا نبدأ نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح 11 من الآية 1. ببدأ أنا أقرأ وأنت تقدري تكملي بعدين يما. ومرض إنسان اسمه العازر، وهو من بيت عنيا، قرية مريم ومرثى أختها. ومريم هذه هي التي دهنت الرب العطر ومسحت قدميه بشعرها، وكان العازر المريض أخاها. فأرسلت الأختان إلى يسوع تقولان: يا سيد، إن الذي تحبه مريض. فلما سمع بذلك قال: لن ينتهي هذا المرض بالموت، بل سيؤدي إلى تمجيد الله، إذ به سيتمجد ابن الله. ومعنا يسوع كان يحب مارثا وأختها والعازر. فقد مكث حيث كان مدة يومين بعد علمه بمرض العازر. وبعد ذلك قال لتلاميذه: لنرجع إلى اليهودية. فقال التلاميذ: يا معلم، أترجع إلى اليهودية ومنذ وقت قريب أراد اليهود أن يرجموك؟ فأجاب يسوع: أليست ساعة النهار 12؟ فالذي يمشي في النهار لا يتعثر لأنه يرى النور هذا العالم، لأنه يرى نور هذا العالم. أما الذي يمشي في الليل فإنه يتعثر لأن النور ليس فيه. ثم قال يسوع لعازر: حبيبنا قد رقد، ولكني سأذهب لأنهضه. فقال التلاميذ: يا سيد، إن كان قد رقد فإنه سينهض معافى. وكان يسوع يعني موت العازر، أما التلاميذ فظنوه يعني رقاد النوم. عندئذ قال لهم صراحة العازر قد مات، ولأجلكم أنا أفرح بأني لم أكن هناك حتى تؤمنوا، فلنذهب إليه. فقال توما المعروف بالتوأم للتلاميذ الآخرين: لنذهب نحن أيضا فنقتل معه، أي مع يسوع. وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا كان العازر قد دفن منذ 4 أيام. وكانت بيت عنيا لا تبعد عن أورشليم إلا حوالي 15 غلوة، 3 متر.
4: نستفيد منه أيضا مربوط أو بربطنا بالكتاب المقدس.
2: قد توافدوا إلى مرثى ومريم يعزونهما أخيهما. فلما عرفت مرثى أن يسوع قادم خلفت للقائي، وبقيت مريم جالسة في البيت.
4: وبعدين استمع لها كلمة.
3: وقالت مرثى ليسوع: يا سيد، لو كنت هنا لما مات أخي، فأنا واثقة تماما بأن الله يعطيك كل ما تطلب منه. فأجاب يسوع: سيقوم أخوك. قالت مرثى: أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. فرد يسوع: أنا هو القيامة والحياة.
5: من وسمعت صوتا عظيما من السماء
3: قائلا: ومن كان حيا وآمن بي
5: هو ذا مسكن الله مع الناس،
3: بهذا
5: وهو سيسكن معه، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون
3: قالت
5: معه.
3: هذا وذهبت
5: إلها له
3: مريم، فقالت لها:
5: وسيمسح الله كل دمعة من عيونه.
3: فلما سمعت مريم
5: والموت لا يكون فيما بعد،
3: ولم يكن قد وصل،
5: ولا يكون حزنا،
3: بل كان
5: ولا صراخ، ولا وجع فيما بعد. باب مفتوح للهجرة، مش لأي مكان في الأرض، فلا يوجد مكان فيه الأمان ولا قطر مال يديك ضمان،
3: حتى
5: لكن دي هجرة للسماء نفسها
3: على قدميه تقول
5: بكل عظمتها وغناها ومجدها.
3: فلما رآها يسوع
5: نفس المكان اللي فيه يسوع رب الأكوان، يمكن تقول يا ريت،
3: أين دفنت؟
5: لكن السماء دي لمين؟
3: تعال يا سيد
5: وازاي؟
3: عندئذ
5: لمين؟
3: فقال
5: لكل إنسان مهما كان خاطئ وتعيس.
3: وتساءل بعضهم: ألم يقدر هذا الذي يفتح عيني الأعمى أن يموت عن العازر؟
5: واللي ارتفع
3: ففاض قلب يسوع بالأسى الشديد مرة ثانية، ثم اقترب إلى القبر وكان كهفا على بابه حجر كبير، وقال: ارفع الحجر. فقالت مرثى: يا سيد، هذا يوم الرابع وقد أنتن.
5: معك نسبه اللي بالدم
3: مفديه،
5: يا ترى
3: فرفعوا الحجر. ورفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: أيه الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وقد علمت أنك دوما تسمع لي، ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا إنك أنت أرسلتني. ثم نادى بصوت عال: لعازر أخرج. فخرج الميت والأكفان تشد يديه ورجليه والمنديل يلف رأسه. فقال يسوع لمن حوله: حلوا ودعوه يذهب. آمين.
2: هذه الآيات اللي قريناها بالمختصر أنه بتتكلم عن موت شخص اسمه العازر، هو أخو مريم ومارثا، الذي في قصة ثانية في الكتاب المقدس سكبت كل الأطر على المسيح. المهم كانوا عايشين في قرية، ويعني بعد ما المسيح كان بعيد من هناك، يعني ما كانش هناك، مات هذا الشخص العازر ومات واندفن وكل شيء. ف رجع المسيح قال لهم انه قال لتلاميذه انه يعني قال لهم انه مات وكذا، وانه يشتي يرجع عشان يقومه من الموت. فهم تفاجأوا وقالوا يعني اليهود بيقتلوا، كيف بترجع وكذا؟ بس انه صمم ورجع، وهم رجعوا معه. فلما رحل هناك الاحداث اللي قريناها كلها، كيف مريم ومارثا استقبلوا، كيف الناس استقبلوا، وكيف يعني في ناس ما صدقوا وضحكوا عليه وكذا، بس بالأخير دعا للرب وقوم العازر من موته. هذه مختصرة الآيات. فممكن تقولوا لي يما ويا ليان، إيش تعلمتوا من هذه الآيات؟ من خلال هذه الآيات إيش تعلمتوا عن الرب؟
3: طبعا في كثير الآيات تعلم الكثير عن الرب، لكن ممكن نشير إلى الشيء يعني الذي لمسنا بقوة. مثلا أنا عندي في آية 4: لن ينتهي هذا المرض بالموت، بل سيؤدي إلى تمجيد الله، إذ به سيتمجد ابن الله. دائما المرض، الموت، المآسي، المواجع، دائما الناس تتساءل ليش احنا ما نجلس في هذا الدنيا بدون ألم. قصدهم دائما يعترضوا في يعني كثير، خاصة الآن عندنا في بلادنا كثير من بيعترض على الله، عن الذي بيحصل، عن الذي بالمآسي، الآلم، أي شيء، أي مصيبة تحصل الإنسان، أي وجع، أي مرض، أي موت. في هذه الآية بتقول هذا المرض الذي ينتهي بالموت، يعني بعض الأحيان الألم، الوجع، هذا بيؤدي إلى تمجيد الله. طبعا في هذه الآية تشير لنا تمجيد الله. أنا بين أقول كمان يعني أو بين أبصر من خلال التجربة أيضا أن هذه الآلام أيضا بتنمينا إحنا والكل روحيا، بتعلمنا كيف نتعايش، كيف نكون أقوياء. وأيضا في هذه الآيات أضاف يعني شيء مهم جدا إلى أنه ستؤدي إلى تمجيد الله.
2: طبعا أكيد مثل ما أنت قلتي هو الرب طبعا ما يسببش هذه الأشياء بس يسمح أن تكون يعني مثل مثل عازر أكيد مات بسبب مرض أو كذا مش عارف إيش السبب بالضبط بس سبب مثل كل الأسباب للموت ممكن ما حياته صحيا ما كانتش كويسة أو أنه ما اتخذش بالأخير كلنا نموت يعني فأكيد هذا مش أنه الرب سببه بس سمح به مثل ما أنت ذكرتي لتمجيده
3: دائما الرب يعني أنا اللي حبيت جدا يعني بعد ما احنا الرب فتح عيوننا عشان يعني أضيف لك يا غسان أنه دائما الرب إرادته خير كل إرادة الرب خير
2: أكيد
3: ولا ما يريدش الرب الشر أبدا هو منزه عن أي شر
2: طبعا وانت يا ليان
1: احنا كلنا نقول يعني الموت بس الرب يقول يعني الواحد ينام مثلا إذا الواحد سمع هذا مات يعني بيزعل بيقول مات ما بيرجعش لهذا العالم بس الرب لما يقول موت ما يقولش موت يقول يرقد
3: رقد
1: بس بيقوم بعدين
3: حتى ان اخته فهمت لو ما قال لها انه هيقوم انه بيتكلم عن يوم القيامة
2: كلام جميل طيب هذه الآيات ايش علمتنا عننا نحن كبشر
3: كبشر يعني في دائما الناس في بلادنا يعني بيتكلموا عن الإنجيل دائما يتهموا اتهامات انه فيه تحريف وانه مش فاهمين ايش فكرة الحياة ايش فكرة الموت ايش فكرة الإيمان بالمسيح فمثلا اشوف النقاش اللي بين الرب ومارثا لما قالت له اعرف انه سيقوم في القيامة في الآية 24 فرد عليها انا هو القيامة والحياة يعني ومن آمن بي وإن مات فسيحيا لازم إحنا كبشر عندما نسمع عن كتاب أو عن كلمة الرب لازم نبحث إحنا بنفسنا كثير عندنا في بلادنا مش مفاهمين يعني يقولوا لك الإنجيل محرف المسيحيين يؤمنوا إن الله ثلاثة طبعا ما بش هذا الخبر أنتم لو يقروا في الكتاب ويقروا الكلمة ويقروا إن المسيح هو القيامة والحياة هو عيدي لك حياة من آمن بي وإن مات فسيحيا يعني كلمات يعني مؤثرة وكلمات توريك أش معنى الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي ما هوش ثلاثة آلهة إنما هو حياة لأن في هذا الحياة فيها موت بنبصر كلنا زي ما قلت انت يا ليال سماها الرب رقاد لأنه يقدر يقيمش مرة ثانية هو القادر وقال المسيح أيضا في آية 26 من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ يعني كلام قيم جدا جدا للإنسان يعني يدي له دفعة للأمام يدي له قوة يدي له أمل في الحياة أني مش نهاية الحياة هذا موت بس لما تعرف أن نهاية الحياة هذا موت وما بش حياة هذا بيثبطك بيجيب لهم كآبة بيجيب للإنسان أشياء كثيرة يعني سلبية لكن الإنجيل الذي هو كلمة الله فيه حياة فأتمنى يعني لما الإنسان يعرف هذه الكلمات الغالية وأنه ما بش موت لمن آمن بالمسيح
2: طبعا طبعا وهذه الآية تكلمت كثيرا عن الإيمان وأنه كيف كل شيء ممكن يكون يعني بالإيمان يعني بهذه القصة كان ميت واندفن 4 أيام وبعدين رجع لل حياة كلها بسبب الإيمان وانت يا ليان ايش عندك
1: الآية هذه يقول الرب انه لما قال له اذكر رجال هذولك الناس سووا لك كذا كذا من قبل وبعدين قال الرب اذا يعني حد كان قصد الرب اذا حد يعني سوى لك شيء من قبل لازم تنسى وتعيش عشان تشوف النور بس إذا جلست تذكر تقول يعني لا هذا سوالي كذا وما بروح نلوم كذا بتجلس بالظلام
2: طيب هذه الآيات كيف بتغير في حياتنا إيش بتغير في حياتكم
3: في الآية 33 فاض قلبه بالأسى الشديد هذا الشيء علمنا إن الرب له قلب والقلب هذا بيحزن وأيضا بكى يسوع. فدايما احنا نسعى بما ان هذا القلب بيحزن، وكمان ايضا تعلمنا انه ايضا بيفرح، فدايما احنا يعني نكون في الحياة هذا نسعى لانه نفرح قلب الرب.
6: انا اشوف انه دايما لازم نعيش بالايمان، وكل ممكن يعني بالايمان
3: ثقة.
6: وانت يا ليان؟
1: مثل ما قلت بحاول اكون يعني ما اشوفش لورا واكون اشوف النور.
6: طيب مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
3: أنا بشاركها إن شاء الله مع جارتي.
6: وأنت يعني؟
1: مع أخي.
6: وأنا إن شاء الله بشاركها مع أولاد خالتي. شكرا للشيالين، وشكرا يما، وسلام المسيح.
3: سلام.
4: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: للعبودية صور كثيرة. فهذه سيدة رأيتها أمس تسير ذهابا وإيابا تدخن سيجارة، إنها مستعبدة للنيكوتين. وتلك أخرى طلقت وتحاول أن تدمر طليقها بالقضايا والتهديد، تأكلها عبودية المرارة. وهذه جارة لا تستطيع ضبط شهيتها، بل شهيتها هي التي تستعبدها. ويعاني الكثيرون من الاتجاهات المادية، شهوة اقتناء أحدث الأجهزة أو أحدث الثياب أو المجوهرات والعطور الغالية الثمن، وآخرون مستعبدون لشهوة العيون، كذلك الحسد، الغيرة والكراهية والجنس. هل تجعلنا هذه الأمور في يأس فنصرخ طالبين الحرية؟ قال الله لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم. ترى ما هي جدية هذا الأمر؟ إن الله بيّن لنا أنه كان ساهراً ليخرج بني إسرائيل من العبودية، وإنني أرى هذا مثالاً لما يفعله الله معنا من اهتمام لتحريرنا مدى 24 ساعة كل يوم، وعلى مدى 365 يوماً كل سنة. ولازال الله يأمر كل طاغية في حياتنا: أطلق شعبي، ويقول لكل أسير أخرج، ولكل من في الظلمة تحرر. نشكرك يا رب لأنك تسمع صراخنا لكي تعيننا وتخلصنا.
1: قرأت هذه القصة الجميلة والمعبرة. قمت بزيارة لإحدى العائلات مرة، وكان أحد أجدادها بحارا، وبينما قمت بتصفح كتاب مقدس قديم قرأت على الصفحة الأولى منه هذه الكلمات: هذا الكتاب المقدس أعطاه لي السيد رايكس في هيرنورد في عام 1791، وكان رفيق الأمين لمدة 53 سنة، منها 41 سنة قضيتها في البحر. أثناء هذه السنوات الطويلة حضرت معركة بحرية، وأصبت بعدة جراح، وغرقت بي السفينة 3 مرات، ومرة اشتعلت النار في سفينتنا، ومرتين دمرت السفينة التي كنت عليها بالتمام، وأصبت بحميات عديدة ومتنوعة أكثر من 15 مرة. ولكن في جميع هذه الحالات كان الكتاب المقدس سندي وتعزيتي. هذه حقائق وأنا أكتبها بيدي. الكتاب المقدس، هل سمعت به صديقي المستمع؟ إنه كلمة الله المقدسة التي أوحاها بروحه القدوس لرجاله الأتقياء لكي يدونوها. وفي الكتاب المقدس يقدم الله للإنسان، أي إنسان في البشرية، خلاصاً مجانياً عن طريق الإيمان بالرب يسوع. ولكل مؤمن به يقدم الكتاب المقدس كلمات تسنده في كل الظروف. فهل قرأته يوماً؟ إنه كلمة الله التي لا ترجع إليه فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. هذا ما فاه به النبي إشعياء بوحي من روح الله القدوس. فهل اختبرت هذه الكلمة الحية في حياتك؟

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: يلا يا أمه بسرعة، تأخرت الناس براعين.
1: وأنت ليش كل هذه العجلة؟ الصبر يا ابني.
0: اليوم أهم يوم ولازم أكون موجود علشان انتخابات الطلاب بالجامعة.
1: إيش بينتخبونك رئيس يا ابني؟
0: زي كذا يا أمه، هيا وأنا أبدأ، لا تضيعيش الوقت.
1: الله يوفقك يا ابني، بس قل لي ليش تشتيهم ينتخبونك؟
0: يا أمه هنقمة ويكونوا يحترمونا زياد.
1: أنت محترم طول عمرك يا ابني.
0: أيوة يا أمه، بس المنصب حلو، يعمل للواحد مكانة قدام الطلاب بالجامعة.
1: صدقك، بس قل لي يا ابني ليش بينتخبوك؟ إيش بتعمل لهم؟
0: حاجات كثير.
1: طيب وانت ايش تفضيل الدراسة والمساعدتهم بنفس الوقت؟
0: أول شي خليهم ينتخبونا وبعدين بيصير كل خير.
1: ها؟ كيف يعني؟
0: مش وقت كلام، خليني زعلان وبعدين بشرح لك.
1: طيب ها، امسك المصروف حقك.
0: المصروف معك من أول، مؤخر له ليش يما؟
1: يلا قري يا ابني، لا يرجعوا يختاروا واحد ثاني قبرك، سترك الله يفتح عليك ووفقك.

0: ها ايش عملت؟
1: زي ما قلت كلمت العيال كلهم يجمعوا اصحابهم ويروحوا كلهم علشان ينتخبوا منك، كما وديت لهم زائد ناقص.
0: مالك شي يا صاحبي، لما افوز ما بنسي لك اللي تعمله معي.
1: يا مجد بس انا بصراحه خائف من اللي اسمه ايهاب.
0: خايف؟ ليش تخاف منه؟ من يقول له؟
1: يا اخي الطلاب يحب انه كثير، مع انه ما رشحش نفسه لكن الطلاب هم اللي رشحوا انه.
0: اكيد يجيب لهم فلوس، ولا كيف يعملوا معه كذا؟
1: يا اخي ما اعتقدش.
0: طيب ليش؟ طلع معه شعبيه كبير، شكله مش بسيط.
1: يا صاحبي باقي اسبوع للتصويت، خلينا نشوف ايش يعمل مع الطلاب ونكشفه.
0: وانا بعدك، نبدا من اليوم.
1: خلينا نروح نتعرف عليه ونصاحبه.
0: بس هو عارف ان انا بترشح، اكيد بيشك بي. ليش اشتي صاحبه الان؟
1: صح، خليها عليا وانا بقول له كل حاجه.
0: تمام،
1: بس الموضوع هذا يشتي له زايد ناقص، يعني نحتاج مصاريف.
0: قدك سعى المنشار، طالع اكل نازل اكل. بس طيب

0: مين؟ مين؟
1: أنا مقيد يمه، افتح الباب.
0: هي مسرع روحت، قد انتخبوك؟
1: عادة يمه، أنا اللي مرحت رشحت نفسي أنا وأصحابي.
0: تشتي الصدق، انتبه لمذاكرتك ودروسك، هذا أهم شيء الآن يا ابني.
1: قد أنا ذاكر، وبعدين يمه الشهرة حلوة، لما يكون الكل بالجامعة يعرفوني ويقولوا عندي علشان أساعدهم.
0: الله يوفقك يا ابني، يعني أنت تشتي تساعد زملائك بالجامعة.
1: بحاول أساعدهم، بس الأهم إن أنا أفوز.
0: إن شاء الله تفوز يا ولدي.
1: بس اليوم يمه ظهر لي واحد زي الشوكة بالحلق.
0: كيف يا ابني؟
1: لو تشوفي ما أكرهه وهو مبتسم طول الوقت، بس أنا مستغرب، كثير من الطلاب يشتوا ينتخبوا، ولا قد رسلت صاحبي بعده علشان يعرف ليش هم يشتوا.
0: الله يوفقك يا ابني، الله يوفقك.
1: هيا الغدا جاهز؟
0: أيوة جاهز من عيوني يا ولدي.

0: يا أخي إيهاب، يا أخي إيهاب.
1: أيوة، أنا زميلك حسين.
2: بس أنا ما أشوفكش كثير.
1: لا، أنا أصلاً مشغول، ما قدرش أجي الكلية كل يوم.
2: أهلا وسهلا أخي، إذا تحتاج أي مساعدة أنا بالخدمة.
1: مساعدة؟ أيوة، أنا أحتاج.
2: خلاص، اليوم بعد الظهر باجتمع أنا والزملاء علشان نذاكر سوا ببيت واحد من أصحابنا.
1: مذاكرة؟
2: أيوة، بس قل لنا إيش المادة الصعبة معك وحنا ولا يهمك.
1: كلهن، ولا أنا فاهم حاجة، شكلي شرسب هذه السنة.
2: ولا ترسب ولا شيء، قال لك ترسب وإحنا موجودين، الله المستعان.
1: يا أخي شكلي أعرفك من زمان، بس مش داري وإن شفتك من قبل.
2: يمكن بالكلية، بس قل لي كيف عرفت اسمي؟
1: يا أخي شفت صورك بانتخابات الطلبة ومكتوب اسمك فوقه.
2: الله يهديهم الشباب، قلت لهم لا، لكن هم مصرين. يلا، على العموم جيب لي الرقم حقك وأنا بتصل لك وأقول لك فين المكان بعدين.
1: ها رقمي، مساك هذا رقمي، اعمل لي رنة بس من تلفونك وأنا بتصل لك.
2: خلاص اتفقنا.
1: طيب يلا، مع السلامة.
2: مع السلامة. الله معك.

ألو أمجاد، ها عجبك الآن؟ قال لك أجي له بعدين نذاكرنا. وهو إيش فيها؟ وأنت شمك يا أخي؟ قدك داري إن أنا مش حق دراسة، لما أمسك الملزمة يجي لي رؤاس. عاد أنا يا الله ذاكر وقت الامتحانات بالصميل. ها يلا خير خير، طيب بروح اليوم.

0: يا عيال في واحد منكم فاهم المسألة ذي؟
1: أيوة يا ولدي تعال تعال تعال فهم.
2: أهلين حسين، ليش تأخرت؟
3: عفواً عفواً يا إيهاب، كان معي عمل.
2: مش مشكلة، أنت اجلس الآن مع سعيد علشان تشوف الجدول حق المذاكرة الأسبوعين القادمين.
3: أسبوعين قادمين؟ يعني كل يوم بنكون ذاكر؟
2: لا مش كل يوم، يوم ويوم لا.
3: بس تقول بينفع، يعني بفهم تمام.
2: ها أكيد، أنت بتشوف.
3: طيب، هذم منهم كلهم؟
2: هذم زملائنا. ها صح، أنت ما تحضرش، تعال أعرفك بهم.
3: لا لا بس مش وقت الآن، بعدين بعدين.
2: إحنا نجي هنا علشان ندرس سوا، واللي فاهم يساعد اللي مش فاهم. وزي ما أنت عارف في كثير طلاب حالتهم تعبانة وما يقدروش يجوا الجامعة كل يوم لأنهم يشتغلوا بنفس الوقت الذي يجوا يدرسوا به.
3: وليش يشتغلوا؟ المفروض يدرسوا بس.
2: مش بأيديهم، ظروفهم تعبانة وما فيش أحد يصرف عليهم، علشان كذا إحنا نتعاطف معاهم ونساعدهم بالمحاضرات الذي ما قدروش يحضرونه.
3: الله يعينكم، عمل ممتاز يا أخي إيهاب.
2: وانت قدك معنا بالوسط، اليوم بنساعدك وبكرة أنت بتساعد غيرك.
3: لا لا لا لا لا، أنا معرفش أساعد نفسي.
2: لا تقولش كذا، أنت بتشوف وبعدين قل لي معك الملازم حق السنة الأولى.
3: ليش؟ ولا بتلقى تقول لي نحن بندرسين مرة ثاني؟
2: لا لا يا أخي، في طلاب ممكن يستفيدوا منهن.
3: ما افتهم ليش؟ كيف؟
2: شوف، في زملاء وزميلات ما يقدروش يشتروا ملازم جدد، علشان كذا احنا نحافظ على حقنا الملازم علشان لما تخلص السنة نجيبهن للي يحتاجوهن بالسنة الواقية.
3: ها الآن فهمت، بس ليش أنت تعمل هذا كله؟
2: لازم ان احنا نحس بالآخرين، مش نعيش لأنفسنا وخلاص.
3: طيب هم ايش بيجيبوا لك لما تفعل لهم كله ذا؟
2: شوف يا حسين، لما الواحد يجيب له الله فرصة انه يعمل خير المفروض انه يعمله، وانا والباقين نعمل هذا لوجه الله تعالى، يعني اعمل خير ورجمبه للبحر وبعدين الله اللي بيجازي.
1: اتصل لي براهيم خليه يجيب لنا المحاضرة، وإلا بنشوف إيهاب. يا إيهاب هذه المسألة ايش هي؟ شفت القانون اللي كتبه؟

0: ها يا حسين، كيف شفت الرجال؟
1: من تقصد إيهاب؟
0: يعني من في عهد غيره؟
1: عاد أنا جالس معه كل يوم ذاك اللي، وبيني وبينك الأربع الأيام اللي جلستوهن معه استفدت كثير. قد أنا أحب المذاكرة معهم، تصدق ولا لا؟
0: بغير جنان، قل لي إيش يعمل؟
1: يا أخي تشتي الصدق، يساعد زملائه بالجامعة، وهو ولد ذكي، والكل يروح لعنده علشان يذاكر لهم.
2: حياكم الله يا شباب.
1: أهلا أهلا يا إيهاب، تعال بعرفك بصاحبي مقد.
2: يا رجال هذا غني عن التعريف، صوره بكل بقعة.
3: أهلا.
1: خير تحتاجش يا إيهاب؟
2: معنا محمد صاحبنا، تعرفه؟
1: أيوة. ماله؟
2: مسكين يا أخي، ومستواه بجلطة، وهو ما معوش أحد، جالس أجمع له من الزملاء، قلت بشوفك إذا بتساعده وعند الله ما يضيعش.
1: هاش له لأمية وأمية خليها لي.
2: أنا أشكرك يا أخي وربنا يوفقك.
1: مقد، وأنت بتساعد ولا لا؟
0: أكيد. امسك امسك.
2: الآن بروح المستشفى أودي له الفلوس، يكون حاوص مش داري إيش يسوي.
1: إيش رأيك مقد نروح معه بحقك السيارة علشان نوصل سريع؟
0: يلا يلا هيا.
2: شكرا يا شباب، والله عجبتونا.

0: ايش هذا الشم؟ كما كره شم المستشفيات.
1: وش وقت الدلع اصاد هو محمد واقين؟
2: شكرا شكرا يا شباب، اجيتم بالوقت المناسب.
3: ايوه محمد، كيف الوالدة الان؟
2: الان قد شليت لي العلاج من الفلوس اللي اعطيتوها لي، ما انا داري كيف اشكركم.
3: اشكره مجد، هو اللي جابنا بالسيارة حقه.
2: شكرا شكرا لك يا اخ مجد.
0: العفو، ولا عملنا حاجة.
1: شوف يا محمد، اذا احتجت اي حاجة اتصل بي على هذا الرقم.
2: شكرا شكرا لك، والله يوفقكم يا شباب.
3: وش قال الدكتور كمان؟
2: قال انه كان بيحصل له جلطة بس ربك لطف ولحقناها.
3: وليش كذا؟
2: يا اخي الحالة تعب، وهي تجلس تهم تتضايق وانداري في بيت ضغط. يلا الحمد لله.
0: يلا يا شباب استأذنكم.
2: مع السلامة، واشكركم مرة ثانية يا شباب.
1: مقاد مقاد، ها شلني معك.
0: تمام، وانت ايهاب بتجي معنا ولا لا؟
3: انا بجلس هنا مع محمد، انتم روحوا بس، مع السلامة.
0: يلا مع السلامة.

0: هيا يا أمّا، الغداء جاهز.
1: مالك اليوم عقل؟ وبعدها قل لي، من ذا صاحبك الذي مو مريض وتشي تودي له غداء؟
0: يمّا، أول مرة حسيت إن أنا أعمل عمل له قيمة. كم حسيت نفسي صغير قدامي هب زميلي اللي بالجامعة لما شفته يجري من واحد لواحد علشان يساعد صاحبه.
1: منو ذا إيهاب؟ هذه أول مرة تذكره.
0: هذا اللي قلت لك عليه من قبل إنه كريه.
1: سبحان مغير الأحوال، هذا كنت قلنا أنت تكرهه.
0: عرفته يمه، مثل ما قال المثال، اللي ما يعرفك يجهلك. كنت أعمى ما أفكر إلا بنفسي، ولما تعرفت على إيهاب أكثر عرفت إنه في حاجات أهم مني.
1: كيف يا ابني؟
0: اسمعي يمه، أول مرة أعطي واحد فلوس وأحس إنه لو كان معي أكثر باجيبله. ما شفتيش يمه كيف كان فرحان لما شل الفلوس وراح يشتري العلاج لأمه؟ حسيت هذيك الساعة كأنه أنت اللي تعبان مش أم محمد.
1: يا ابني، مساعدة الناس واجبة على الكل، وكل واحد على قدرته، مش مهم كم، المهم إنه تجي من القلب.
0: يمه حسين صاحبي اللي ما همش إلا الفلوس، أول مرة أشوفه يعمل خير.
1: أكيد الآن يماشي شلة كويسة.
0: يماشي شلة إيهاب.
1: ها فهمت الآن.
0: إيش قصدك؟
1: يا ابني، الواحد يكون يماشي الناس الطيبين وربي يوفقه.
0: صح يا أمه.
1: يلا الغداء جاهز، كم منكم يا ابني؟
0: مننا 4 يا أمه.
1: تمام.

0: ليش تعبت نفسك يا أخي؟ كثر الله خيرك.
1: شكرا يا أخي، ما كان فيش داعي تتعب نفسك.
2: ولا تعب ولا حاجة، هذا الأكل لخالتي ما بينوش ملح، تعال أنت نتغدي هنا.
0: بس هذا كثير.
2: ولا كثير ولا حاجة، هيا نتغدي. إذا هي السفرة ها.
3: خيانة، تتغدوا وأنا ما هلليش.
2: أهلا يا حسين، وأيش هذا بيدك؟
3: هذا عصير تفاح لأم محمد مش لكم.
1: طيب اجلس اتغدي الآن، قدك فرح.
3: الحمد لله قد سبقتوكم يا إيهاب، بس بجلس راعي لك علشان نروح سوا نذاكر، الشباب مراعي لنا.
1: أوه كنتوا نسيتوا.
2: ممكن أجي معاكم؟
1: أهلا وسهلا، تصدق يا أخي مجد دخلت قلبي.
2: وأنت كمان.

0: يا محمد تقول منو بيفوز اليوم؟
1: الصدق انا مع نجداري. ما نجداري من انتخب امجد ولا ايهاب؟
0: يا اخي وانا زيك، امجد تغير كثير. امجد ويا بقاو، امجد ويا بقاو.
2: يا جماعه ممكن اقول كلمه قبل ما يبدا التصويت؟
0: ايوه تكلم.
2: اشتي الكل يسمعنا.
3: كلنا نسمعك.
2: لما قررت ان انا ادخل انتخابات الطلبه كان حسي عند المنصب وعند المجد وشهرة قدام الطلاب. كنت متوقع ان انا اقدر احصل على كل شيء بالفلوس. كنت بقرارة نفسي عارف ان انا ما بعرفش اعمل اي حاجة لاي واحد، يمكن لان انا كنت مشتيش او مش مهتم. لحد ما تعرفت على الاخ ايهاب عرفت ان المجد الحقيقي مش بانك تكون فوق الناس، لكن المجد الحقيقي انك تعيش في وسطهم، تفرح معاهم وتحزن معاهم، تساعدهم ويساعدوك، انهم يكونوا يحبوك لذاتك مش عشان الفلوس اللي تعطيها لهم، لان مكانة الفلوس تكمل، لكن لما يكونوا يحبوك لذاتك فهذا الرصيد ما ينتهيش. اليوم انا بقول لكم ان انا بنتخب ايهاب لانه احسن واحد لهذا المنصب، وهو قد اثبت هذا بخدمته للجميع، وهذا شيء ما يحتاجش لاثبات.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 82. جلس الله يرأس المجلس الإلهي ليقضي بين الحكام، فقال: إلى متى تقضون بالظلم وتنحازون للأشرار؟ بل دافعوا عن حق الضعيف واليتيم، أنصفوا المسكين والمظلوم، أنقذوا الضعيف والفقير، أنقذوهما من قبضة الأشرار. أنتم لا تعرفون شيئا ولا تفهمون شيئا، بل تسيرون في الظلام بينما تنهار أساسات الدنيا. فهذا هو حكمي، أنا قلت إنكم آلهة وأبناء العلي كلكم، لكنكم تموتون كباقي البشر وتسقطون كباقي الرؤساء. اللهم قم واحكم في الأرض، لأن كل الأمم هي لك.

0: ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم، ازيك؟
0: انا كويس، انت ايه الاخبار؟
1: انا زي الفل.
0: كيرو، احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن المسيح واحنا قلنا حاجات كتيره عنه، اشجع الناس انها ترجع تسمعها، بس في حاجه مهمه انت قلتها انا عايز افكر فيها معاك في الحلقه دي.
1: اتفضل.
0: انه المسيح جه علشان يخلصنا. يعني ايه؟
1: حلو قوي. كلمه الخلاص هي كلمه منتشره في ثقافات كتيره وخلفيات كتيره جدا. فمثلا لو حد كان مريض مثلا واتشفى بيقول الحمد لله ان ربنا خلصني من المرض،
0: صح.
1: او حد مثلا مديون بمبلغ وبعد كده هو عارف يدبر مبلغ ويقول لك الحمد لله انا اتخلصت من ديوني. او واحد مثلا كان في حادثه عربيه او حاجه ونيجي منه يقول لك الحمد لله ربنا خلصني من الموت،
0: صح.
1: فكلمه الخلاص كلمه منتشره بشكل كبير جدا، وهي يمكن اكتر كلمه مذكوره في الكتاب المقدس وفي الاناجيل كتعبير وكمفهوم كمان بشكل كبير جدا. فلما نيجي نبص على شخص المسيح نلاقي انه من بداية خدمته وإرساليته هو بيتكلم انه جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فعشان افهم يعني ايه خلاص لازم افهم يعني ايه اللي هلك ده بالظبط. فلازم ارجع شوية لبداية الكتاب المقدس، لبداية القصة، واشوف انه لما الله خلق آدم وحواء وحطهم في جنة عدن وازاي كانوا في علاقة جميلة معاهم، الله حط لهم وصية. هذه الوصية بس تضمن حرية آدم ورغبته في انه يكمل حياة مع الله هو عاوز ولا لا. فربنا قال لآدم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، كل وتبسط زي ما انت عاوز، لكن شجرة معرفة الخير والشر ما تأكلش منها يا آدم، وقالوا ان يوم ان تأكل منها موتا تموت. ليه ربنا عمل كده؟ عشان يدي آدم حرية إرادة ويديله فرصة انه لو عايز يعيش معاه او لو عايز يعيش بعيد عنه. لكن حذروا من حاجة مهمة جدا، نخلي بالك يا آدم انه بعيد عني مفيش حياة، بعيد عني مفيش فرح، بعيد عني مفيش استمتاع. فلو عايز تحافظ على هذه الحياة خليك مكمل في العلاقة معي.
0: بس آدم ما ماتش.
1: أيوة، حلو قوي السؤال ده. هنا بقى يفرق مفهوم الموت اللي حصل لما آدم أكل من الشجرة وعصى وخالف وصية الله. حصل أنه دخل العالم ثلاث أنواع من الموت. الموت الأول أو النوع الأول بنسميه الموت الروحي، وهو انفصال الإنسان عن الله. بعد ما الإنسان كان في علاقة حية مع الله، أول حاجة حصلت مع آدم إيه هي؟ إنه خاف. قال ربنا سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. حصل انفصال روحي ما بين الله والإنسان، وده ليه؟ لأنه الخطية دخلت للعالم. وبعد كده بولس يقول لنا في رومية 6 أن أجرة الخطية هي
0: موت.
1: فده أول نوع من أنواع الموت. لكن في النوع الثاني وهو الموت الأدبي، وإنه هو آدم فقد سلطانه على الخليقة. آدم كان بيقعد مع الحيوانات وكان بيسميها وكان بيعمل الجنة ويحفظها، فجأة الأرض بقت بتنبت ليه شوكا وحسكا، فجأة الإنسان بقى بيكره باقي الكائنات الحية، فجأة بقى في حيوانات مفترسة، بقى في صراع ما بين الإنسان والحيوان. فده بنسميه الموت الأدبي، إنه فقد سلطانه على الخليقة. لكن آخر نوع من أنواع الموت هو الموت الجسدي، لأنه آدم الله كان خلقه ووضعه في العالم عشان يعيش الأبد، الخلود، يختبر حاجة زي كده. لكن في اللحظة اللي سقط فيها آدم سقط من فكرة أنه يحيى للأبد، فدخل الموت إلى العالم. فبقى الإنسان يعيش قد ما يعيش 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، ربنا يدينا ويديك طول العمر، لكن في الآخر النهاية هي الموت. بقى كل مخلوق وكل إنسان بيتخلق وتوجد في العالم بيموت. فالموت دخل العالم بثلاث صور مختلفة، وابتلى الإنسان يحارب الموت، وابتلى الإنسان يحاول أنه يبعد عن الموت، ابتلى الإنسان يحسن من أكله ومن شربه ومن وضعه الاقتصادي ووضعه الصحي عشان يحارب الموت ويبعد عنه بأي شكل من الأشكال. ابتلى يعمل أخلاقيات كويسة عشان يرضي الله، ابتلى يعمل أعمال صالحة. لكن في كل دوت بنكتشف أنه ولا حاجة من دول قدر تعالج مشكلة الخطية. مازال الإنسان معرض للموت، ومازال الإنسان بيعاني من الموت بأشكال كتيرة جدا.
0: حلو قوي. أنت قلت لي إيه المشكلة، بس لسه ما قلت ليش المسيح عمل إيه بقى.
1: أيوة، دي المشكلة الكبيرة، إنه الخطية أو العصيان دخل العالم ونتيجتهم هي الموت.
0: والإنسان حاول زي ما حاول ومعرفش يعالج المشكلة دي
1: بالضبط. فقصاد عجز الإنسان وفشل الإنسان إنه يحل مشكلة الخطية والموت، نلاقي أن الله تبارك اسمه بيحط حل الإنسان على طبق من ذهب، زي ما كنا بنتكلم إنه أرسل يسوع المسيح كمخلص، كإله متجسد، كشخص ظاهر عشان خاطر يحمل خطايا البشر ويشيل خطايا البشر. فالمسيح لما جاء كان من بداية إرساليته وخدمته وحياته كان واضح جداً،

0: يا جماعه انا مش جاي بس عشان اقدم بعض التعليم، ولا جاي عشان اقدم اخلاقيات، ولا اعمل شويه معجزات ابهركم بيها، لكن جاي عشان اقدم حاجه اعظم من كده، جاي احل المشكله اللي البشر ما قدروش يتعاملوا معاها. وده ازاي؟ عن طريق انه ببساطه الانسان نتيجه الخطيه بيعاني من الموت، والموت دخل العالم. فالمسيح دخل للعالم بنفس الطريقه اللي البشر كلها دخلوا بيها للعالم، عن طريق الولاده الجسديه من امراه، وبنسميه الميلاد العذراوي لأنه بدون زرع بشر، لأنه ميلاد معجزي. فالمسيح عاش نفس عيشة البشر زي ما هي بالضبط، لكن بلا خطية. وفي الآخر قال يا جماعة، هو إيه المطلوب؟ المطلوب أنه كل البشر يموتوا، كل البشر يهلكوا، وده العدل الإلهي، وده اللي الله قاله في الكتاب المقدس أنه أجرة الخطية هي موت. فالمسيح وقف كبديل عن البشر كلهم وهو متحد بيهم، وقال يا جماعة أنا هشيل عنكم أجرة الخطية، أنا أشيل عنكم الموت. وده اللي بيقوله إشعياء في إصحاح 53 من السفر بتاعه، لما قال إن الرب وضع عليه إثم جميعنا، إنه أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، وإنه حمل خطايانا في جسده على خشبة الصليب. فمن خلال موت المسيح على الصليب يا كريم، بنلاقي إنه الله حط على المسيح كل خطايانا، وضع المسيح خطيتنا بالكامل. فده بنسميه ان المسيح مات بديلا عنا على عود الصليب. مش بس كده، ووهبنا حياه ابديه. دي تكمله الايه اللي انا ما قلتهاش، ان اجره الخطيه هي موت، ولكن كل من يؤمن بالمسيح ينال حياه ابديه.
1: بس انا لما بسمع الكلام ده واحس ان هو كلام جميل جدا، بس ده معناه انه خلاص كده كل الناس اتغفر لهم خطيتهم، وكل الناس بقى ليهم حياه ابديه؟
0: لا طبعا. هنا المسيح حط شرط مهم جدا، انك تنال هذا الغفران او تنال هذا الخلاص. انه اول حاجة تعلن ايمانك بالمسيح، انه لن يخلص اي شخص لا يؤمن بالمسيح باي شكل من الاشكال. فانت لو مش مؤمن بالمسيح، عشان كده احنا في الحلقة الاولى
1: اتكلمنا، يعني مؤمن بالمسيح
0: يعني مصدق انه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مصدق ان المسيح مات على الصليب لاجلك، زي بولس قال ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. تؤمن أنه أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. تؤمن أنه أنت عاجز وفاشل أنك تخلص نفسك وتبرر نفسك، لكن تؤمن أنك بتتبرر مجانا بنعمة المسيح اللي قدمها لنا على الصليب. ودي خطوة صعبة جدا. وأنا دايما بقول أنه صعوبة الخلاص في سهولته. ليه؟ لأنه البشر عاوزين يدفعوا تمن، عاوزين يعملوا حاجة، عاوز ابين نفسي يعني ان انا بار وان انا كويس وان انا رجل البر والتقوى والايمان وان انا متميز ومختلف عن الناس اللي حواليا. لكن المسيح عايزك تيجي تعترف بفشلك وتعترف بخطيتك وتؤمن بيه. الحاجه الثانيه انك تاخد عهد على نفسك ان انا مش هعيش زي الاول تاني، انا هبدا معاك يا رب سكه جديده وحياه جديده ومرحله جديده معاك الوقت اللي جاي. فده الشرط المسيح حطه في الكتاب المقدس، انك لو عايز تنال الخلاص، لو عايز تنال الحياة الجديدة، انت محتاج تيجي وتعلن ايمانك بهوية المسيح وبعمله من ناحية، وناحية تانية انك تاخد عهد على نفسك اني مش عايز زي الاول تاني. ودي اللي بنسميها التوبة.
1: يعني انا باللي حصل باللي المسيح عمله، ايماني هو انه اصدق في اللي حصل ده واصدق انه ليه
0: 100%،
1: ان ده حصل عشاني انا،
0: لاجلي انا شخصيا.
1: ومجرد ان انا اصدق ده، انا كده اتغفرت خطيتي او كل الخطايا بتاعتي اللي فاتت
0: 100%،
1: واللي جايه
0: ده سؤال حلو قوي. الكتاب المقدس بقى بينبر وبيشدد على حاجه مهمه جدا. بيقول يا جماعه ما تنسوش، وهنا اقتبس كلام الرسول بولس في اعمال سوري في رساله افسس واصحاح 2، لما قال انكم بالنعمه مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. يعني ما فيش حد يقدر أن يعمل حاجة يخلص بها نفسه. لكن بعد كده يكمل يقول حاجة مهمة جدا، يقول إنه هذا الخلاص بيمتد عشان يغير حياة الإنسان وسلوكه وأفعاله. فيقول لأننا نحن اللي هم البشر المخلصون مغسولين بدم المسيح، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فبولس بيقول إنه حياة الإنسان بتتغير. فبدل ما هو كان عبد للخطية وللشر والأثام وكان بيعملهم بمزاج واستمتاع قبل كده، لأ، أنا صارت حياتي بعد ما نلت غفران الخطايا بتثمر بأعمال صالحة، بس في حد يقول لي طب انا لسه بغلط ولسه نفس اللي انت قلته ولسه بعمل خطيه.
1: اكيد.
0: الفرق بقى هنا انه دم يسوع المسيح بيغفر ما تقدم وما تاخر من الخطايا، بيصير الانسان كانه صفحه بيضاء، ورقه بيضاء قصاد ربنا. طب انا لسه بغلط، انا لسه بقى لحد دلوقتي، انا لسه جسدي بيشجعني ان اعمل خطيه. دايما يقول لك دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. بس امتى؟ لما ارجع للآية قبليها في رساله يوحنا الاولى والاصحاح الاول، يقول لك ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. وبعد كده يقول لك البرهان او الاساس بتاع الغفران ان دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه، وهو كفاره ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. فانا لو انا مؤمن وبغلط، وده ممكن يحصل وده طبيعي، بس انا مش بغلط باستمتاع زي الاول، انا مش بغلط بفرح زي الاول، لكن انا بغلط وانا يعني مضطر نعمل حاجه زي كده، وده هنتكلم عنه في حلقات جايه بنعمه ربنا. لكن كمان انا دايما بفتكر انه انا خطايا مغفوره، دم يسوع المسيح بيغفر، فبروح بتوبه وباعتراف سريع لله وبطلب منه انه يغفر كل الخطايا اللي انا عملتها.
1: بس انا برضو لسه مش قادر اجمع فكره انه انا مفيش حاجه اقدر اعملها علشان خاطر اصحح الغلط اللي بعمله. يعني لو انا سرقت حد ودي كده خطيه، ماشي انا هتوب، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي اللي انا عملته ده وخلاص كده. ده اوقع ولا اني اروح ادي الحاجه اللي انا سرقتها دي لحد واردها له بالضعف؟
0: برافو عليك.
1: فانا احس انه لا، يعني لو بصيت على الحالتين، لا اللي ردها بالضعف احسن من اللي رب سامحني و...
0: او يردها هي على الاقل، مش شرط الضعف
1: يردها هي على الاقل.
0: تمام. عايز اقول حاجه مهمه، انه غفران الله لينا مش فكره انا اسف حقك عليا وانا ندمان وبتوب. لا، الفكره دي فكره مغلوطه. لكن غفران الله لينا اساسه انه في ثمن الدفع، زي ما انت قلت بالظبط، ان انا غلطت وغلطت غلطه كبيره جدا وغلطه اكبر من امكانياتي ومن قدراتي ان انا اعرف اردها باي شكل من الاشكال. فالله بص لي وقال لي يا كيرو او يا كريم، انتوا يعني فقراء قوي وغلابه قوي انكم تقدروا تسددوا ثمن الخطيه، لان اجر الخطيه هي موت.
1: صح.
0: فانا ما قدرتش ان انا يعني ارد لله او اكفر عن خطيتي باي شكل من الاشكال. فالله عمل ايه؟ قال لك انا هعمل العمل دوت، انا اللي هرد بناء عنك او نيابه عنك، وهديك ده مجانا. هديك مثال. تخيل ان انت عندك عربيه، او انت عندك، بلاش تخيل يعني. اوكي. تمام. تخيل وانا كمان عندي عربيه، وانا ماشي رحت داخل فيك من ورا وانا اللي غلطان، انت واقف وانا جاي بكل سرعه وخبطت فيك جامد جدا.
1: اوكي.
0: اللي حصل، حصل ان هنزل من باب عربيتي اقول لك يا كريم حقك عليا، انا اسف، وهعيط بقى وهندم وحقك عليا ومش هعمل كده تاني. فانت تقول لي الحقيقه انا اتاثرت، بس قول لي مين هيصلح الفانوس بتاع العربيه وشنطه العربيه والاكسدام والرفارف والحاجات دي كلها مبالغ دلوقتي زي ما انت عارف، مين اللي هيرد ثمن كل ده؟
1: اصرفها فين؟ اسف.
0: بالظبط، اصرفها منين؟ اسف. فانا هبص لك وانا يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ففوسط احنا بنتجادل في هذا الامر، ظهر شخص ثالث في يا جماعه خير، فحكينا له اللي حصل، فراح سالك لو سمحت ثمن الحاجات دي كلها كام؟ فقلت له ثمنهم كذا، كان مبلغ كبير جدا. فبص لي قال لي انت تقدر تدفع المبلغ ده؟ قلت له ولا ربع وحتى اقدر ادفعه. فقال لي طب انا هدفع المبلغ ده عنك، وعلى هذا الاساس يا كريم من فضلك تعمل ايه؟ تغفر لكيرو وتسامحه، تمام، والموضوع ينتهي. ده بالضبط اللي عمله الله معانا. بس الفرق بقى هنا انه الله هو اللي اتغلط في حقه، والله هو اللي اتاذى من الخطيه، وفي نفس الوقت هو اللي دفع ده عننا كلنا.
1: ليه؟
0: فدي روعه، لانه بيحبنا. في هذا هي المحبه، ليس نحن احببنا الله، بل انه هو الذي احبنا
1: أول.
0: وبذل ابنه كفاره عن خطايانا. مفيش اي دافع يخلي الله يغفر لنا او يخلصنا من الخطيه يا كريم غير انه بيحبنا. ما عندناش اي حاجه بتقول انه الله عمل كده لاي سبب تاني. بس لانه كمان اله كامل في كل صفاته، فهو مش فقط محب، هو محب وعادل وقدوس. فما ينفعش يقول لك انا بحبك يا كريم واغفر لك وافوت لك، خلاص عدي عدي عدي المشكله دي وبلاش نتكلم في الماضي وتعالى احنا اولاد النهارده والكلام ده كله. لا، الله اله محب محبه كامله، واله عادل عدل كامل. فيجي يقول لك لا معلش انت عملت حاجه غلط، انت معترف انا معترف، طب تقدر انك تصلح غلطك، انا مش قادر اعمل حاجه زي كده. يقول لك عشان خاطر العدل الالهي يستوفى مطالبه من الانسان، انا هبذل نفسي لاجلك على الصليب، انا هحط حياتي بديل عنك على الصليب، تمام؟ وعلى هذا الاساس هتاخد انت رحمه وتاخد انت نعمه وتاخد انت حياه من الناحيه الثانيه. مش كده؟ احنا يعني عايز اقول تعبير، احنا بنعشق المسيح، احنا بنحب المسيح جدا، زي ما كتبوا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. ولما بين محبته لينا بينها على الصليب، هو قال كده ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. ويقول كده في انجيل يوحنا لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك، مفيش هلاك، مفيش دينونه، مفيش موت، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه.
1: يعني عشان ارتب كده الكلام اللي انت قلته، احنا شفنا للمسيح عمله على الصليب، وانا علشان خاطر اخد هذا الغفران اللي المسيح عمله على الصليب، محتاج اؤمن بان ده حصل، وانه حصل عشاني، وانه نتيجته حياه ابديه، وايماني بيه ده يديني حياه ابديه.
0: نعم.
1: وده مش معناه ان انا اروح بعد كده اسرح في الارض اعمل ما بدالي لان خلاص كل حاجه اتغفرت لي، لكن هذا الايمان مش بس ايمان بيقبل، لكنه ايمان بيغير
0: 100%.
1: طيب لو انا هبص على التغيير، وسامحني ان انا اقولها بصريح العباره يعني، بس اشوف ناس كتير قوي يقولوا ان هم يؤمنوا بالمسيح ولكن افعالهم أسوأ من ناس كتير جدا بيقولوا ان هم لا يؤمنوا بالمسيح. واحط عندي بقى علامه استفهام،
0: ده علامات استفهام، انا اشترك معك في حاجه زي كده.
1: مين صراحة في دول هيخلص ومين في دول مش هيخلص؟
0: عشان كده الكتاب المقدس بيأكد دايما انه الخلاص يثمر اعمال صالحه. في رساله تيتوس يقول لك ظهرت لنا نعمه الله المخلصه لجميع الناس، بس لا مش بتخلصهم بس، معلمه ايانا ان ننكر الفجور والشهوه ونعيش بالبر والتعقل والتقوى. فبصراحه تمام، يعني دايما السؤال اللي عندك ده عندي وعند ناس كتيره جدا، عندي استفهام كبيره. حضرتك بتقول مسيح خلصك، تمام، طيب ايه البرهان على كده؟ البرهان هو اعمالك. ده اللي يعقوب قعد في رسالته في اصحاح كامل يتكلم فيه، انه يا جماعه خلي بالكم انه ايمان بدون اعمال ميت، ايمان لا يثمر قداسه ولا يثمر اخلاقيات كويسه ولا يثمر حياه مختلفه، يبقى ايمان غلط. ايمان وخلاص ما يخلكش تعيش سكه جديده مع ربنا، يبقى انت كده تخدع نفسك. عشان كده المسيح قال من ثمارهم تعرفونهم. فالاعمال لا تجعلني اخذ الخلاص ولا تجعلني انال الخلاص، ولكن الاعمال هي برهان ان انا نلت الخلاص.
1: أوكي.
0: فلو احنا بنرفض وبنقول يا جماعه ما ينفعش ان انت تشتري الخلاص باعمالك ولا بتقواك ولا بصلاتك ولا بصيامك، ده من ناحيه، لكن من ناحيه تانية بناكد انه ايمانك اللي بيخلصك وخلاص المسيح ودم المسيح اللي بيغفر خطاياك بيخليك لازم ولابد تعيش حياه مختلفه وتعيش باخلاقيات مختلفه وبفكر مختلف عن الناس اللي حواليك باي شكل من الاشكال.
1: بس انت كده جاوبت على ناحيه يؤمنوا بالمسيح اللي اعمالهم سيئه، بس اللي مش بيؤمنوا بالمسيح واعمالهم كويسه،
0: ايوه،
1: ليه ما اقولش ان ده فيهم خلاص؟
0: حلو. بولس الرسول اتكلم في النقطه دي في رساله رومية الاصحاح الاول والثاني. في الاصحاح الاول بيتكلم على الناس اللي هم خطاياهم واضحه بشكل كبير، ان هم بيزنوا وبيسرقوا وبيلحدوا وبيعبدوا اله اخر غير الله، فاتكلم عنهم في رومية واحد بشكل كبير. لكن في رومية اتنين ابتدى يحط فردية، يقول لك اكيد وانا بقول الكلام دوت وبكتب الكلام ده حد يسمع يقول طب من راجل كويس، ده انا بصوم وبصلي، طب انا اعمالي كلها وحياتي كويسة.
1: صح.
0: فبولس بيأكد في الاصحاح التاني انه الخطية مش مجرد اعمال سيئة بتعملها، لكن الخطية هي اتجاه قلب. يعني كل مرة انا اخدت مكان ربنا في حياتي، كل مرة انا اخدت قرار بعيد عن الله، كل مرة انا غضبت، كل مرة انا حسدت، كل مرة انا اشتهيت، كل مرة انا كرهت حد، كل مرة كان جوايا افكار او مشاعر سلبية، هي ايضا خطية.
1: ده كده ما حدش فلت منها
0: خالص. ده اللي بيقوله بولس بقى بعد ما بيتكلم عن كل النوعات دي كلها، بيقولك اذا الجميع اخطاوا وحط تحت الجميع دي 100 خط واعوزهم مجد الله. فبولس بيقول له بقى، سواء بقى انت ملحد متدين مستبيح مستهزئ فريسي بتحب ربنا بتعمل اعمال كويسه، لكن حط في بالك دايما ان كلنا خطاه، كل البشر خطاه. فبولس كان بيرسخ مبدا اسمه عموميه الخطيه، انه لا يوجد شخص في نظر الله بار او تقي او قديس باي شكل من اشكال، لانه لو انا مش بالفعل بغضب الله او مش بالفعل باخطئ، انا باخطئ بالفكر واخطئ صح. بالمشاعر، ففي جواه خطيه. مين اللي شايفها؟
1: الله.
0: الله مش البشر. تعرف يمكن حتى انا اقدر اداري ده على الناس اللي حواليا، ممكن اقدر اداري ده على نفسي. يعني في ناس كتير قوي تقول لك اصل انا ما كنتش في وعي، او مش فاهم نفسي، او مش عارف انا فكرت الفكره دي ازاي، او مش عارف انا عملت الموضوع ده ازاي. لكن مين اللي عارف الانسان وفحص القلوب ومختبر الكلى؟ الله وحده هو اللي عارفك وفحصك وعجنك وخبزك، فعارف اللي جواك كويس. فالله قدم تقرير في الكتاب المقدس انه الجميع زاغوا وفسدوا، ليس وان يعمل صلاحا ليس ولا واحد. في مزمور 14 يقول لك الله من السماء اشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ ليس من يطلب، ليس من يفهم. جميع زاغوا وفسدوا معا، كل الناس في نظر الله خطاع. عشان كده كلنا في نظر الله محتاجين للخلاص. فلا يوجد انسان على وجه الكره الارضيه في اي مكان في اي زمان تحت اي ظروف يقدر يقول لك انا يا جماعه مش محتاج خلاص ربنا لحياتي.
1: طب اعمل ايه بقى؟ يعني لو انا في الحته دي ومحتاج اخد خطوه علشان اطلع منها،
0: اعمل ايه؟ اول حاجه محتاج تقعد مع نفسك وتفكر انت كنت معتمد على ايه الوقت اللي جاي انك ترضي الله من خلاله او تتقرب الى الله من خلاله. يعني في ناس بقوا محترفين مثلا ان العطاء مثلا او الصدقات، ان هم يتصدقوا ويطلعوا زكاتهم وعشورهم وفلوسهم لربنا. في ناس محترفين صلاة، في ناس محترفين مساعدة الناس اعتقادا منهم ان ربنا ممكن يحط لهم ده في ميزان حسناتهم باي شكل من اشكال. محتاج تفكر انه ميزان حسناتك ده مهما كبر ومهما تقل مش هيبقى في تقل خطاياك وفي تقل التشوه والفساد اللي جواك باي شكل من الاشكال. فلازم تيجي عند الله وتقر انك فاسد وانك خاطي وانك عاجز ان انت تبرر نفسك وتطهر نفسك وتخلص نفسك. مش بس كده، محتاج كل يوم اقول يا رب انا عايش على حساب دمك وعلى حساب صليبك وعلى حساب يا رب خلاصك في حياتي. فانا بفكر نفسي كل يوم وبصلي بده وبعبد بالكلام ده قصاد الله باستمرار. الحاجة الجميلة كمان محتاج تعلن ده للناس اللي حواليك واحدة واحدة. محتاج تقول للناس وتفكر مع الناس، لو انت مثلا في وسط مش مصدق دوت او في مجموعة حواليك لا تؤمن بالمسيح ولا بعمله ولا بخلاصه او فدائه، محتاج تتكلم معاهم، محتاج تعلن دوت. وده المسيح كان بيقوله لكل شخص بيشفيه وبيحرره وبيخلصه، اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. لما بعلن دوت ده بيزيدني ايمان اكتر وبيزيدني ثبات ورسوخ فالله بشكل كبير. محتاج اجي للمسيح واعلن عجزي وضعفي وعدم قدرتي على تخليص نفسي، واقول له انه الرجاء فيك انت والامل فيك انت والخلاص من عندك انت وحدك.
1: اعتقد يا كيرو اللي انت قلته يحط قدامي تحدي صعب، واعتقد مش انا واي حد تاني بيسمعنا انه ايا كان شكل الحياة اللي انت بتعيشها، سواء حاسس انك مش عارف ترضي ربنا او انت راضي بما فيك كفاية لدرجة انه بقيت محترف انك ترضيه، في كل الأحوال محتاج تراجع نفسك دوافعك إيه، وإنه في عطية ونعمة مجانية اسمها الخلاص معطاة بالمسيح علشان خاطر أنت يكون ليك حياة الله راضي عنها 100% بدون أي عمل. وده خليك تبدأ تتحرك وتعمل، مش علشان تغطي على اللي حصل، بس علشان أنت بقيت إنسان مختلف. ممكن يا كيرو في الختام كده تصليني أنا أول الناس وتصلي لأي حد بيسمعنا إنه نعرف نقف في الحتة الصح دي؟
0: أمين. وصلي لأجل نفسي كمان. أمين. تعال ارفع قلبك معانا كده بالصلاة. الله سمعنا، الله شايفنا، الله قريب جدا من كل واحد. يا رب تعبت من محاولات إرضاء فشلة يا رب الوقت اللي فات، تعبت يا رب من أبواب كتير بطرقها يا رب عشان خاطر أتغير وأكون إنسان جديد، تعبت يا رب عشان أثبت لنفسي يا رب أني كويس، وأثبت لنفسي يا رب أني جدع، وأثبت يا رب لنفسي أني أقدر أعيش وأنا متكل يا رب على أعمالي وتقوايا. لكن النهاردة يا رب جاي بقول لك يا رب أن كل ده عبارة عن عشب يا رب وقش يا رب وورق يا رب يطير يا رب مع أول نفخة. يا رب جاي النهاردة بعد إيماني في شخصك في دمك في صليبك، بقول يا رب أنا محتاج دم يسوع يطهرني، ودم يسوع يا رب يخلصني، ودم يسوع يغسلني يا رب من كل خطية فيا. يا رب بصلي يا رب لأجل كل أخ وأختي بيسمعوني النهاردة، انهم يختبروا يا رب الخلاص من خلالك يا رب، يختبروا التغيير يا رب الحقيقي، يختبروا يا رب انه عندك انت وحدك ينبوع الحياة يا رب، يجوا عند صليبك يا رب ومؤمنين يا رب انك انت الاله الحقيقي وحدك يا رب وليس غيرك. صلي يا رب انك تثبتهم في حقك اكتر. صلي يا رب انهم يختبروا تغيير حقيقي يا رب. بصلي انهم يدوقوا نعمة الله المغيرة يا رب، واللي تخلص يا رب، واللي تشفي، واللي تفدي يا رب، واللي تعبرهم يا رب من كل خطية وشر. أشكرك لأنك إله فادي، لأنك إله مخلص، لأنك إله يا رب تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ولكل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: أمين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست الآخر. وحب أسيب معك جملة تفتكرها، أنه في نعمة وعطية مدفوع تمنها متقدمة لك، بس قدام كل عطية كبيرة وهدية كبيرة في كمان مسؤولية أكبر، وقرارك أنت هتعمل إيه بالمسؤولية دي. واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.
2: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها

0: يا رب، من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
1: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life، الإنجيل كما دونه يوحنا.
1: علشان تعرف أي شخص، مش بس أنت محتاج تسمع عنه، لكن لازم تبقى قريب منه وعندك علاقة شخصية بيه. والحقيقة كاتب الإنجيل الرابع يوحنا كان عنده علاقة حميمية جداً بشخص المسيح، لدرجة أنه ما بيذكرش اسمه ولا مرة في الإنجيل، ودايماً بيقول أنه هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه، عشان يأكد أنه أي حاجة هيقولها عن شخص المسيح هي عن معرفة شخصية عن قرب. إنجيل يوحنا من أكتر الأناجيل اللي بتأكد أن المسيح هو الإله الكامل، وفي نفس الوقت هو إنسان كامل. وإحنا بنتكلم هنتكلم عن الكاتب يوحنا تلميذ المسيح، هنتكلم على هدف الكتاب الرئيسي، وهنشوف دوت من الإنجيل نفسه، وهنحاول نستنتج الإنجيل اتكتب

إصحاح 12 لغاية الآخر سماه البعض كتاب الأمجاد، لأنه في مقابلات المسيح الأخيرة مع تلاميذه، وفي أحداث موت وقيامة المسيح وظهورات المسيح. والجزء بتاع كتاب الأمجاد دوت ينفع يتقسم من 12 ل17، وفي الكلام عن الأحاديث الأخيرة للمسيح وصلاة المسيح الكهنوتية، وبعد كده إصحاح 18 و19 أحداث القبض على المسيح وأحداث الصلب وأحداث موت المسيح ودفنه. الإصحاحات الأخيرة 20 و21 التركيز فيها على قيامة المسيح، والتأكيد كمان على ظهورات المسيح بعد قيامته. فنقدر نختصر التقسيمة زي ما اتفقنا، المقدمة في أول 18 عدد، بعد كده كتاب الآيات لغاية إصحاح 12، وبعد كده كتاب الأمجاد هو النص الثاني من إنجيل يوحنا. والبعض شايف أنه إصحاح 21 اللي فيه ظهور خاص لبعض التلاميذ يعتبر الخاتمة بتاعت الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في الكاتب. زي ما اتفقنا الكاتب سمى نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وبعض المفسرين اعترضوا أن دوت هو يوحنا ابن زبدي تلميذ المسيح اللي كان من التلاميذ الأقرب للمسيح، واقترحوا أسماء كتير قوي. لكن لما بنقرأ الإنجيل بنكتشف أنه أفضل شخص مرشح أنه يبقى هو التلميذ اللي يسوع يحبه هو يوحنا، لعدة أسباب. اسم يوحنا موجود في الأناجيل الإزائية اللي هم متى ومرقس ولوقا حوالي 20 مرة، لكن مش موجود ولا مرة في إنجيل يوحنا. كمان اسم يوحنا المعمدان، ده يوحنا تاني، موجود في كل الأناجيل باسم يوحنا المعمدان، لكن لما بنقرأ إنجيل يوحنا مش بنلاقي كلمة المعمدان دي خالص. وأكنه الكاتب عارف إنه هيذكر يوحنا واحد بس اللي هو يوحنا المعمدان، ويوحنا التاني اللي هو يوحنا ابن زبدي كاتب الإنجيل هيذكره بلقب التلميذ الذي كان يسوع يحبه. كمان التلميذ اللي يسوع يحبه كان موجود في العشاء الأخير، وبنعرف من الأناجيل التانية إنه الاتناشر تلميذ بس هم اللي كانوا موجودين في العشاء الأخير، وفي تلاميذ كتير مذكورين بالاسم في إنجيل يوحنا، لكن اسم يوحنا التلميذ أو يوحنا ابن زبدي مش مذكور ولا مرة. الأسباب دي كلها بتأكد لنا أن يوحنا ابن زبدي هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه، هو كاتب الإنجيل الرابع. وبيأيد دوت شهادات خارجية من برا الكتاب المقدس. ففي شهادة مهمة جدا لحد اسمه إرينيوس، لأنه إرينيوس دوت كان تلميذ حد اسمه بوليكاربوس، وبوليكاربوس ده كان تلميذ يوحنا نفسه. فلو تلميذ تلميذ يوحنا اللي هو إرينيوس بيقول لنا حاجة دي هتبقى في غاية الأهمية. إرينيوس بيقول لنا إيه؟ بيقول سمى يوحنا تلميذ الرب الذي ارتاح على صدره، هو نفسه أعطانا الإنجيل الرابع بينما كان مقيما في أفسس في آسيا. طبعا ده كمان بيقول لنا معلومة صغيرة عن تاريخ الكتابة. يبدو أن يوحنا كتب دوت وهو في أفسس في آسيا، وإحنا عارفين أنه دوت كان في نهاية حياة يوحنا. الدارسين بتوع إنجيل يوحنا معظمهم بيقول أنه الإنجيل ده اتكتب متأخر في حدث مهم اسمه سقوط أورشليم في سنة 70 ميلادية، ومعظم المفسرين بيقولوا أن يوحنا كتب بعد سقوط أورشليم، خاصة أنه في بعض الإشارات أنه الهيكل مش بس هينقض لكن المسيح هيحل محل الهيكل. فواضح أنه الكاتب كان عارف أنه الهيكل بالفعل نقض، وعايز يأيد أنه المسيح قال دوت وقال أن أنا هبقى مكان الهيكل بتاع أورشليم. عشان كده احنا بنميل ان احنا نقول انه الانجيل اتكتب بين سنة 70 او 80 لغاية سنة 90، او يمكن اخر حاجة ممكن تبقى حاجة و90، لانه الرسول يوحنا مات في الزمن دوت في نهاية القرن الاول. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي عن المرسل اليه وهدف الانجيل. الحقيقة يوحنا بيقول لنا دوت في انجيل يوحنا اصحاح 20 والاعداد 30 و31، بنقرأ كده: وقد أجرى يسوع أمام تلاميذه آيات أخرى كثيرة لم تدون في الكتاب، أو يقصد في السفر دوت، وأما هذه الآيات فقد دونت لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم حياة باسمه إذ تؤمنون. فيوحنا بيقول بوضوح إنه في آيات كتير أوي المسيح عملها، وهو نقى بعض من الآيات دي علشان هدف معين، إنه لما نشوف الآيات دي نؤمن إنه يسوع الإنسان اللي عاش في النصرة اللي مات في أورشليم اللي قام من الموت هو ده نفسه المسيح ابن الله اللي العهد القديم اتكلم عنه. بس مش بس كده، يوحنا شاف إنه معرفتنا بالحقيقة دي بهوية يسوع وعمله مرتبطة بالحياة الأبدية. فاللي هيعرف إنه يسوع هو المسيح ويؤمن بيه

اللي هينال حياة أبدية. إذن يوحنا كتب لناس ربما بعضهم مش مؤمن خالص عشان يعرفوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ويؤمنوا وينالوا حياة أبدية، والناس ربما بعضهم بيؤمنوا لكن هو كان عايز يتأكد أن هم عندهم الفهم السليم لشخص المسيح وعمل المسيح. وده يجيبنا للحديث عن أهم مواضيع في إنجيل يوحنا. عايز أتكلم معاكم عن أهم موضوع في إنجيل يوحنا، وهو هوية المسيح. مين هو يسوع المسيح بحسب يوحنا؟ الحقيقة يوحنا بيذكر ألقاب كتير للمسيح هو لوحده بيتفرد بيها، زي كلمة الله أو زي حمل الله، وبعض الألقاب زي ابن الله أو المسيا بتتكرر في أماكن تاني في العهد الجديد، لكن يوحنا بيدينا بعض المعاني اللي مش موجودة في أماكن تاني عن الألقاب أو الأسماء دي. تعالوا نفكر في بعض الألقاب اللي يوحنا استخدمها. أول لقب هو أول لقب في الإنجيل: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يوحنا بيقول لنا أنه شخص المسيح هو الكلمة، وبيقول لنا أنه الكلمة دوت موجود منذ البدء، منذ الأزل، ملوش بداية ولا نهاية. وفي عدد 3 من إصحاح 1 بيقول لنا أنه هو الخالق، به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيئا مما كان. لكن في عدد 1 مش بس بيقول أنه هو موجود منذ الأزل، ومش بس بيقول لنا أنه هو الله، لأنه في آخر عدد 1 بيقول وكان الكلمة الله، فهو بيقول لنا هو نفسه الله، لكن كمان بيقول لنا وصف أنه هو كان عند الله. والكلمة هنا معناها أنه طول الوقت كان متجه في شركة مع الله. وفي آخر المقدمة بيقول أنه الابن في حضن الآب. فيوحنا عايز يقول لنا الكلمة هو الله، والكلمة له شركة وعلاقة مع الله. فالكلمة هو الله الابن اللي منذ الأزل موجود في شركة مع الله الآب. والحقيقة إنجيل يوحنا هو أكتر الأناجيل اللي بتتكلم عن علاقة الله الآب والابن والروح القدس، وفي تأكيد على الوحدة بين الثلاث أقانيم، إنه التلاتة هم جوهر واحد. فالله جوهر واحد، وفي تأكيد في إنجيل يوحنا على الوحدة دي، مثلا يوحنا 10:30 المسيح بيقول أنا والآب واحد، لكن كمان في تمايز بين الأقانيم في جوهر الله الواحد. فالله الآب هو الله، الله الابن هو الله، الله الروح القدس هو الله، وفي شركة في جوهر واحد بين الثلاث أقانيم. أي حد بيحب يدرس أكتر عن شخصية الله وطبيعة الله وزي أنه الله إله واحد كائن في ثلاث أقانيم، المفروض يقضي وقت يدرس يوحنا من 13-17، لأنه ده من أكتر الأماكن الجميلة اللي فيها الحديث عن الله الثالوث. فأول حاجة يوحنا بيقولها لنا أن المسيح هو الكلمة. يوحنا كمان بيقول لنا أنه المسيح هو ابن الله. واللقب ده مهم قوي، وخاصة أنه بعض الناس بتسيء فهم اللقب ده وبتقول ده معناه أنه الله بيتجوز. حاشا، ابن الله مقصود بيها هو الابن الروحي، هو الابن الأزلي، هو اللي عنده نفس طبيعة الله. ويوحنا بيقول لنا أنه حتى اليهود كانوا فاهمين أنه في معنى روحي لابن الله. تعرفين اليهود في يوحنا 8:41 كلهم قالوا الله أبونا. فاليهود كانوا عندهم مفهوم أنه ينفع نبقى احنا كشعب أبناء لله. لكن المسيح وهو بيستخدم اللقب دوت ما كانش يقصد بس يقول أن أنا ابن الله زي ما شعب اليهود كله عنده علاقة خاصة مع الله أبناء لله، ولا حتى زي ما المؤمنين في العهد الجديد يقدروا يقولوا أنه الله أبونا، نقدر نصلي أبانا الذي في السماوات. المسيح لما استخدم لقب ابن الله عن نفسه كان بيقول حاجة أكبر من النوع بتاع البنوة بتاع اليهود أو المؤمنين، كان يقصد أنه معادل لله. طب ده بنشوفه فين؟ يوحنا 5 لو قريته من الأعداد 16-18 هتلاقوا أنه لما المسيح قال أنه الله أبوه، اليهود فهموا أنه بيساوي نفسه بالله وحاولوا يرجموه بسبب دوت. في 3 أماكن في إنجيل يوحنا المسيح قال حاجة عن هويته، واليهود اللي سمعوه قالوا أن أنت بتجدف، أو حبوا يرجموه لأنهم فهموا أنه هو بيساوي نفسه بالله. يوحنا 5:16-18 ويوحنا 8:58 وما بعد، ويوحنا 10:30-33، دي شواهد المسيح قال الدعاء اللي سمعوا اليهود في الادعاء دوت انه بيساوي نفسه بالله، وعشان كده حبوا يدنوه ويرجموه. وده يجيبنا على لقب تاني مهم من ألقاب المسيح،
وهو اللقب في اليوناني اسمه إيجو إيمي، وفي العربي بيترجم أنا هو أو أنا كائن. اللقب ده مهم جدا، لأنه في سفر الخروج إصحاح 3 عدد 14 الله كان بيقول لموسى أنا عايز أرسلك للشعب علشان الرب عايز يحرر شعب إسرائيل من أرض العبودية، من أرض مصر. فموسى قال للرب لما الشعب يسألني اسمك إيه أقول لهم إيه، فالرب قال في خروج 3 اسمي أهيا الذي أهيا، وبعد شوية بيقول أنا اسمي يهوى. وأهيا ويهوى هو الفعل والاسم من نفس الجذر العبري، والكلمة دي بتترجم في اللغة اليونانية إيجو إيمي. فأهيا أو أنا هو أو أنا كائن في اللغة اليونانية هي إيجو إيمي. ولما بنعرف أشعياء 43 عدد 25 ده شاهد مهم قوي، بنسمع الرب بيقول كده أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. فالرب بيقول أنا مين أنت يا رب؟ أنا هو، أنا الكائن، أنا اللي طول الوقت موجود وما بدأتش في الوجود. والمسيح ياخد لقب أنا هو اللي موجود في خروج، بس خاصة في أشعياء 43 عدد 25 ويقول لليهود أنا هو. فالمسيح قال بوضوح إن هو يهوى إله العهد القديم وإله العهد الجديد، وعشان كده اليهود لما سمعوه بيقول أنا الكائن اللي هي تساوي إيجو إيمي أو أنا هو، رفعوا عليه حجارة عشان يرجموه. ده اللي بنقراه في يوحنا 8:58. لكن كمان في بقيت إنجيل يوحنا المسيح بيقول أنا هو خبز الحياة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو باب الخراف، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الكرمة الحقيقية. وكل الصور دي صور مرتبطة بهوية الله في العهد القديم. ففي العهد القديم داود بيصلي الرب راعي فلا يعوزني شيء، المسيح يقول أنا الراعي، أنا الرب اللي داود كان بيصلي لأجله. طيب إيه تاني عن هوية المسيح مهم في إنجيل يوحنا؟ احنا قلنا هو الكلمة، هو ابن الله، هو أنا هو. ودلوقتي عايز أقول لكم إن يوحنا حاول يقول لنا بطرق كتير إنه المسيح هو التحقيق لكل الأعياد اليهودية. ممكن حد يقول إيه الكلام دوت، كلمة صعبة شوية. العهد القديم بالذات في لاويين 23 في أعياد كتير الرب أعطاها لليهود، والهدف منها إنه الأعياد دي تذكرهم بمين هو الله والله بيعمل إيه عشان يخلص شعبه. فمثلا عيد الفصح اللي فيه الخروف كان بيتذبح علشان الدم يترش على العتبة والقائمتين، فاكرين لما شعب إسرائيل كان خارج من مصر وفي ملاك مهلك هيعبر، وبس البيت اللي عليه الدم على العتبة والقائمتين هو اللي كان بينجو من الدينونة والموت. فعيد الفصح اليهود كانوا بيعملوه كل سنة عشان يتذكروا الحدث المهم دوت. إنجيل يوحنا بطرق مختلفة يحاول يقول لنا إنه المسيح هو الفصح الأعظم، هو الحمل اللي جه علشان يذبح ويسفك دمه علشان الملاك المهلك يعبر ولا يدين ولا يهلك. والفكرة بتاعت إنه المسيح هو تحقيق لعيد الفصح بتظهر لنا من إنه المسيح دايما بيزور أورشليم في عيد الفصح. وفي بداية الإنجيل يوحنا بيقول لنا إنه المعمدان وهو بيشاور على المسيح قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وفي نهاية الإنجيل المسيح بيصلب في موسم عيد الفصح. ومش بس كده، إذا كان خروف الفصح المفروض ولا عظمة تكسر منه، يوحنا يقول لنا المسيح لم تكسر عظامه هو على الصليب. واحدة من الأعياد التانية اللي يوحنا بيقول لنا إن هي بتشاور على المسيح هو عيد المظال. وفي عيد المظال الشعب كان كل سنة بيتذكر إزاي الرب في وقت البرية اللي هم كانوا ساكنين فيها في خيام أو مظال، الرب كان بيبقى معاهم بعمود من النار كل يوم علامة لمعية الرب ليهم. فالمسيح في وسط عيد المظال اللي اليهود بيحتفلوا وهم شايلين مشاعل بتملى البلد كلها بالنور وسط الضلمة، يقول لهم أنا هو نور العالم. النور الحقيقي اللي انتوا محتاجينه مش النور بتاع الشعلات اللي انتوا بتحتفلوا بيها، لكن النور بتاعي اللي بينور القلب وبينور الكيان، هو النور واللي بيتبعه لا يمشي في الظلمة. الحقيقة الكلام عن هوية المسيح في إنجيل يوحنا ما نقدرش نخلصه في شوية صغيرين، فأنا أشجعكم وانتوا بتدرسوا الإنجيل تدوروا إزاي المسيح هو تحقيق لكل النبوات، وهو تحقيق لكل الأعياد بتاعت العهد القديم، وهو فيه ظهر أسماء وصفات إلهية كتير من أسماء الله في العهد القديم. الموضوع التاني، مين هو الإنسان؟
واحد من مفسرين ادى قائمه بمين هو الانسان من انجيل يوحنا. فانجيل يوحنا في اصحاح واحد بيقول لنا انه الانسان زي نثنائيل بيميل للشك. الانسان في اصحاح 2 بينجس الهيكل. في اصحاح 3 الانسان تدينه بيمنعه انه يقبل المسيح زي نيقوديموس. الانسان في اصحاح 4 عطشان وبيحاول يروي العطش بتاعه زي السامريه من الاماكن الغلط. الانسان في اصحاح 5 مفلوج ما بيقدرش يمشي ومحتاج حد يقومه علشان يمشي زي المفلوج بقاله 38 سنة. إصحاح 6 بيقول الإنسان جعان ومحتاج شبع، محتاج خبز. الإنسان في إصحاح 7 عطشان ومحتاج يسمع المسيح بيقوله إن عطش أحد فليقبل إلي. إصحاح 8 اللي فيه قصة المرأة الزانية بيقول الإنسان خاطي ومحتاج غفران. إصحاح 8 بيقول إن الإنسان ابن لإبليس بالطبيعة. مسيح في 8:44 بيقول أنتم من أب هو إبليس. صح 9 بيقول إنه الإنسان مولود أعمى. إنه قصة المولود أعمى بتقول إنه كل إنسان مولود عنده عمى روحي. وقمة الكلام عن الإنسان في صح 11 لعازر في القبر، لأنه الإنسان ميت بسبب الذنوب والخطايا. وأقدر أقول إن النص الثاني من إنجيل يوحنا بيقول إن الإنسان عنده كبرياء لدرجة أنه لما الله يظهر في جسد، لما الكلمة يصير جسد ويعيش بيننا، الإنسان هيبقى عنده استعداد يختار براباس يبقى حر والمسيح يصلب. هي صورة الإنسان في إنجيل يوحنا صورة ما تصرش، صورة بتقول أن الإنسان محتاج نعمة ومحتاج خلاص. واحدة من أهم أهداف إنجيل يوحنا لو تفتكروا أن احنا نشوف بعض الآيات اللي تشاور لنا على مكان الخلاص في شخص المسيح. وده يجيبنا الموضوع الثالث. إنجيل يوحنا بيذكر آيات للمسيح. النص الأول بيقول لنا 7 آيات المسيح عملهم، والنص الثاني بيتكلم عن آية القيامة، قيامة المسيح، وكمان آية صيد السمك في آخر إصحاح. بس في سؤال مهم، ليه يوحنا يسمي الآيات آيات بدل ما يسميها قوات أو معجزات؟ هي الكلمة المترجمة آيات هي معناها علامة، والعلامة دايما بتشير لحاجة أبعد منها. لو أنا على الطريق مصر اسكندرية ولقيت يافطة مكتوب عليها اسكندرية بعد 200 كيلو، فأنا لا يمكن أقف عند العلامة وأقول أنا وصلت، صح؟ أكيد هقول العلامة دي هدفها تمشيني في الطريق دوت وأخره هوصل للهدف. فيوحنا يسمي المعجزات آيات علشان كده، عشان يقول لنا اوعى تبص على المعجزة وتفتكر إن دي أهم حاجة. المعجزة دي آية علامة تشاور لك على حقيقة. فلما المسيح أقام لعازر من الموت، مش الهدف بس يقول لنا أن أنا بعرف أقيم الأموات، لكن الهدف يشاور لنا أن المسيح نفسه هو القيامة والحياة. لما المسيح يشبع الجموع، مش بس هدفه أن يقول لنا المسيح يقدر يعمل معجزة علشان يدي عيش للناس، لا، هدف المعجزة، هدف الآية أن هي تقول لنا أن المسيح هو نفسه الخبز اللي زي ما أجسادنا محتاجة خبز، أرواحنا محتاجة المسيح تختزي عليه عشان تحيا للأبد. وده يجيبنا الموضوع مهم، هو موضوع الإيمان. إنجيل يوحنا أكتر الكلمات اللي بتتكرر فيه هي كلمة الإيمان، وكلمة الإيمان بتتكرر حوالي 100 مرة أو أكتر في إنجيل يوحنا. وده بيقول لنا أنه دي حاجة مهمة قوي عند يوحنا. بس في ملاحظتين مهمين قوي في قضية الإيمان في إنجيل يوحنا. ولا مرة يوحنا يذكر الاسم إيمان، دايما يذكر الفعل يؤمن، وعادة بيذكر الفعل في صيغة المستمر. وكأن يوحنا عايز يقول إنه أنا هدف كتابتي للآيات وهدف إن أنا أفرجكم على شخص المسيح هو مش بس إنه يحصل لك لحظة فيها إيمان، لكن يحصل لك حياة فيها إيمان، إنك تؤمن وتستمر في الإيمان. والمرات اللي يوحنا بيقول المسيح بيدعونا نشربه أو ناكله زي ما بيقول أنا الخبز كلوني أنا المية اشربوني، هو بيطابق نفس الفكرة دي مع فكرة الإيمان. وأكنك إنك تاكل المسيح أو تشرب المسيح هو إنك تستمر في الشركة مع المسيح اللي أساسها الإيمان بالمسيح. فالإيمان هو الطريقة اللي بنختزي بيها على شخص المسيح. الملاحظة المهمة التانية إن يوحنا بيقول إن في إيمان مزيف. إيمان مزيف، في أكتر من مكان ناس بتبدأ تؤمن لكن المسيح يقول إيمانكم دوت مزيف. ففي إصحاح 2 عدد 23 و24
بيقول إن في ناس أمنت لما شافت معجزات المسيح، لكن المسيح لم يأتمنهم على نفسه لأنه عرف ما بداخلهم. وفي آية مشهورة قوي في إنجيل يوحنا إصحاح 8، لو تفتكروا إحنا دايماً بنستخدمها في شعارات المؤتمرات، المسيح بيقول إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. عارفين المسيح قال الآية دي لمين؟ المسيح قال الآية دي لناس أمنوا بس إيمانهم كان مزيف. نفس الناس اللي المسيح قال لهم الجملة دي بعد شوية المسيح قال لهم أنتم أبناء إبليس، لأن هم أمنوا بيه إيمان سطحي مش حقيقي. عشان كان المسيح بيقول لهم لو أنتم مؤمنين إيمان حقيقي هتثبتوا في كلمتي، هتثبتوا في محبتي، وهتكونوا بالحقيقة ساعتها تلاميذي. وده يجيبنا لآخر حاجة في الإنجيل. إنجيل يوحنا بيقدم لنا المسيح كملك حتى وهو رايح يتصلب. هي الأربع أناجيل بيقدمونا بانوراما عن صليب المسيح، كل واحد فيهم بيقدم لنا نظرة مميزة جدا. يوحنا بيقول لنا أنه لرايح يتصلب دهوت هو الملك. ففي إصحاح 18 والجنود رايحين يقبضوا عليه يقولوا له فين يسوع الناصري؟ المسيح يقول لهم أنا هو، فكل الجنود يسقطوا. والمسيح واقف بيتحاكم قدام بيلاطس، المسيح يقول له إنه هو ملك، بيتكلم عن نفسه، وإنه لهذا ولد علشان يشهد عن الحق المرتبط بإنه ملك جه يأسس ملكوت ويأكد إنه مملكته ليست من هذا العالم. وإذا كان هو ملك ورايح للصليب، فأهم وآخر الكلمات على لسان المسيح وهو في الصليب في إنجيل يوحنا هو قد أكمل. إن هو ملك أكمل المهمة بتاعته إنه يخلص الشعب ويأسس الملكوت بتاعه. وبعد قيامة المسيح، المسيح يظهر للتلاميذ كملك منتصر على الموت. ولو تفتكروا بعد ما ظهر كان في تلميذ مش موجود، حد كان فاكر مين دوت؟ توما ما كانش موجود. بعدها بأسبوع بالظبط المسيح يظهر لتوما، والإنجيل يختم بالمشهد المجيد دوت، وبعد ما توما يعرف مين هو المسيح ويتأكد أنه ده يسوع الملك الذي مات وقام منتصر على الموت، يسجد ليه ويقول له ربي وإلهي. وكأن يوحنا عايز يقول يا بخت اللي هيقرأ الإنجيل دوت وهينتهي بالحال أنه ساجد ويقول للمسيح أنت ربي وإلهي. توما شك، والمسيح قال لتوما طوبى لمن آمن ولم يرى، طوبى للي هيصل للاستنتاج دوت. المسيح رب شخصي وإله شخصي حتى لو ما شافش ده بالعيان لكن شافه بالإيمان.

0: تغضي
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل
1: شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك ودي كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
5: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
5: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
6: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
7: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
8: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
9: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
9: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
9: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
9: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
10: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
10: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
10: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب اخباركم؟
1: اهلان كيف؟
2: هيثم كيفك؟
0: ان شاء الله كويسين.
3: تمام الحمد لله.
0: كيف كان الامتحان؟
3: تمام نشكر ربنا.
1: جميل جدا.
2: ما بطال صدي الحمد لله.
0: يعني في بطال وما بطال والحمد لله. هيا اخوانا هنعمل شنو؟
2: انا في رايي انه احنا ما نفوت الدراسه بتاعتنا مره واحد حتى لو كان امتحانات. خلونا نعمل دراستنا وبعد ذلك فعلا نمشي طوالي اي واحد يشوف دراسته.
3: وعلى ذكر كلمة امتحانات دي الليلة احنا حناخد كلمة في الكتاب المقدس بتتكلم برضو عن الامتحان.
2: واو تمام جدا. ظهر عليها هادية جاهزة جدا يعني.
0: خليها هي تبدأ طالما في الكلام ده قري لنا.
3: تمام احنا حنقرأ الآيات في سفر التكوين إصحاح 22 بيبدأ من آية 1 لحد 19. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونزيد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم

0: موضع يهوى يرى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لي قولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع.
1: يا سلام، قصة جميلة وجناية جميلة،
2: وفعلا زي ما قالت هذه امتحان صعب، أصعب من امتحاننا يا شباب.
1: طيب ممكن أيمن تحكي لنا القصة عشان تكون البسطة كده الناس يسمعوا.
2: أوكي. فعلا زي ما قال أخوتنا هادي أنه كان امتحان صعب. قصة رهيبة أنه الله ظهر لإبراهيم قال لي: إبراهيم أنا عاوزك تقدم لي ابنك وحيدك محرقة وتمشي تقدم لي في جبل المورية. إبراهيم قام صحى الصباح بدري، شال ولده وشال الحمار وخط فوق الحطب وشال سكينة وشال معه اثنين من القلمان بتاعينه ومشوا. وهم ماشيين وكت وصلوا مسافة محددة، بعد ذاك إبراهيم قام قال للغلمان، قال لهم: يا أخي انتظروا هنا، أنا وولدي حنمشي ونقدم محرقة ونجي. قام شال الحطب من الحمار خطه على ولده وقام شال السكين، إبراهيم شال السكين والنار معه. وهم ماشيين كده قام ود إبراهيم قال لي: أبوي يا أبوي. قال لها هاي، قال لي: أخذ الحطب وتسكين، وين الخروف؟ أنا نحن نقدمه. قام أبوه قال لي: يا ولدي الله شايف الخروف، الآن إحنا هنقدمه. مشوا مع بعض، وكنت مشي هناك فعلا إبراهيم عمل المذبح وخط الحطب وجخط ولده وشال السكينة دار يطبح ولده. بعد شوية سمع في صوت بوراه اللي هو ملاك الله بيقول له: إبراهيم إبراهيم ما تطبح ولدك. قال: أنا عرفت مدى محبتك لي، حتى ولدك أنت ما مسكته عني. قال: عشان كده إنه ما تطبحه. إبراهيم قام يتلفت ورا عين في الغابة، لقى في خروف معلق يعني مثبت بقرنينه في واحدة من الأشجار. إبراهيم مشى جاب الخروف وقدم الذبيحة لله، وبعد ذاك أطلق اسم على المذبح بتاعه ده يهوى يرى، لأنه قال الله بيرى. وبعد ذاك قام مشى ورجع للقلمان بتاعينه ومعاه ولده، ومنه قاموا بعد ذاك سكنوا في المنطقة اللي اسمها بئر سبع.
1: في إضافتنا كمان للقصة في عدد 15 بنشوف الملاك ظهر له تاني من السماء وقال له: يا أخي بذاتي أقسمت، يعني الله بيقول عن نفسه كده إنه أنا حبارك مباركيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل على شاطئ البحر، وكمان نسلك حيرث باب أعدائي. وقال له كمان إنه حيتبارك في نسلك جميع أمم الأرض عشان انت سمعت لقولي او سمعت لكلامي. بعد ذاك زي ما قال ايمن، ابراهيم قام ورجع ومشى سكن في بئر سبع. دي قصة جميلة جدا، واكيد بقت اوضح لما ايمن حكاها، وكمان قال له انا حازيد. في النقطة الثانية حنعرف وين الله في المقطع من 1 لغاية 19. اخونا سرب، فرصة كويسة انك انت تدينا وين الله في المقطع ونتشارك فيه مع بعض.
3: طيب، اول موقف انا شفته من الله يعني هو نادى ابراهيم عشان يقدم جناه، وده اللي انا كان شفته في القطعة دي.
1: جميل، دي النقطة من النقاط اللي ظهر فيها الله. وكمان في العدد الاول الله نفسه بيمتحن إبراهيم، فبيقول له إبراهيم أو بناديه، فبنسمع الرد بتاع إبراهيم نتيجة صوت الله اللي ناداه له.
0: ومكمل برضو لسه في عدد 11 منادات الملاك بتاع الرب تاني لإبراهيم، بيتكلم معاه وبيقول له إنك وقف الحاجة ظهرت في اللمحة دي. يعني. وبعدين تاني جاء في حتة

0: بيكلمه تاني من جديد للمرة الثالثة في المقطع إنه يقول له إنه أنا حعمل لك وأنا حعمل لك يعني نتيجة للحاجة اللي حصلت يعني.
1: جميل.
2: أنا بس دار أزيد نقطة تانية، يمكن ما الله يعني كظهر لكن إبراهيم ذكر عنه في الآية 8 وكت أول ولد وكسأله قال لي أبوي ضل حطب وضل النار وين الخروف، قال لي يا ولدي الله الله هو شايف الخروف بيقدم، يعني ظهر اسم الله هنا إنه هو شايف، الله شايف الخروف أن حنقدم محرم له.
1: يعني إذا نحن شفنا الله في ثلاثة مقاطع في الأصحاح وفي العدد اللي إحنا قريناه، يعني إحنا شفنا في النقاط اللي إحنا ذكرناها ظهور الله هنا في أربع نقاط مع بعض اللي إحنا ذكرناه. طيب تعالوا نشوف الإنسان في المقطع اللي إحنا قريناه. وين الإنسان هنا؟
2: أنا أول حاجة أنا حابدأ حسي بكل مرة سرب، أنا المرة دي حابدأ ليكم. الشخصية الأساسية في المقطع طبعا من بين الشخصيات الأساسية إبراهيم طبعا في كل المقطع ده، إن إبراهيم الله تكلم معه، إبراهيم شار ولده، يعني دي الشخصيات الواضحة إن إبراهيم وينفذ الحاجات الطلبة منه الله، دي من بين الشخصيات.
1: عظيم.
0: زائد برضو الإنسان ظهر بالإضافة لإبراهيم إسحاق والغلمان الاثنين يعني اللي كانوا أمروا منه يقعدوا وإنهم بسمح كلامه له وإسحاق إنه يمشي يتقدم معه، وده شكل الإنسان اللي كان ظاهر في المقطع برضو زيادة على إبراهيم.
1: عظيم. يعني إحنا عندنا إبراهيم وعندنا ابنه وبعدك عندنا الغلامين اللي كانوا ماشي مع إبراهيم وكانوا قاعدين منتظرين رجعة إبراهيم. طيب خلونا بعد حسب المقطع إحنا قرينا نشوف تعاملات الله ونظرتنا لله في المقطع اللي إحنا قريناه وحكينا مع بعض، شنو النقاط اللي ممكن نشوفها مع بعض في نظرتنا لله؟
3: أنا ممكن أرجع بالهدة دي أقول بأنه الله طبعا هو عمل امتحان يعني إبراهيم، و يعني برضو الله عنده المحبة يعني، لأن بعد الامتحان إبراهيم حتى إبراهيم استجاب، و يعني لما هو بدأ عشان يذبح ولده الله وقفه وجاب له كرمه، الله هنا برضو بيحب يعني محبة، فده الحاجتين اللي أنا شفت به المقطع بالنسبة لي نظريتي لله.
1: عظيم.
2: أنا بس دار أواصل في كلمة الامتحان بتاع قال أخوي سرب، أنا محتار بكل صراحة مرات يعني حتى ربنا ذاته كطلب منه الطلب، لو شفنا الآية واحد قال شيل ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني زي ربنا دار يهبش في الجرح، يعني زي ما نقول عندنا إنه يا أخي أنت قاعد تدوس في الجرح بتاعي صح. يعني إبراهيم عمره 100 سنة جابوا له ولد قال لي يا إبراهيم شيل ابنك وحيدك اللي أنت بتحبه ده أمشي قدم لي، وبعد ده قال لي أمشي قدم لي في شنو؟ في إحدى الجبال. يعني يا ربنا يا أخي أنت ليه دار تطول المشوار دارني أفكر؟ لا قال لي يعني ما طوال، إنه قال لي أمشي قدم في المسبح هنا أو قدام البيت أو أمشي بعد كيلو واحد أو كده في إحدى الجبال، يعني على حسب المفهوم يمكن أنا حاسي إنه يمكن الجبل ده حيكون بعيد جدا إبراهيم.
0: والدليل على كده 3 يوم بيقول لك بعد 3 يوم
2: ماشيين 3 يوم زي ربنا هنا صعب
0: المسألة
2: شديد. بالضبط كده صعب المسألة شديد
0: يا أخي، ولدي ووحيدي وكمان قاطع فيافل وأنا ماشي معه، يعني
2: 3 أيام وأنا قاعد أفكر إبراهيم كان يفكر في ظروف 3 أيام دي
0: أتراجع ولا لا.
2: بالضبط كده يعني كان امتحان فعلا ربنا صعب له شديد.
1: الامتحان ما من أي زول يعني يعني تقدر تزوغ منه ولا تطلع منه، لكن الله نفسه.
0: تخيل معي يعني بعد المسافة بتاع 3 يوم والتجهيز والإعداد والضبيحة وكل الحاجات، يعني يظهر الله في اللحظة اللي تنزل فيها السكينة يقول له وقف. يعني الله يعني قدر شنو شايف وعارف قلوبنا، يعني بتكون معاه ولا لا، يعني امتحان لنا، هو عارف ومتأكد الله من الحاجات، يعني لأنه عنده نظرة بعيدة من نظرنا إحنا البشر العادي، يقول له لا. انت عجيب، والدليل على انه انك انت ماشي معايا هو انت عايز تقدم ولدك. يعني زي زول شايف في الاول انه الله ده قاسي جدا جدا يا اخي، بعد ما اداني الولد بعد العمر ده كله دايرني انا اضبح، وكمان احس بذل
1: والم المسافة
0: دي يعني. كل ايوه
1: موضوع انه كون الذي تحبه بالتحديد يعني ما في غيره
3: ولدك الوحيد
0: يجي في لحظة يقول لك خلاص اجيف يا هيثم.
2: لكن فعلا انا دار ايد الكلام بتاع اختي هادية، انه الله في البداية، في بداية الآيات اللي نحن قريناها، إنه كان تحسبه شوية مؤلم أو صعب، أمشي وحيدك وابنك وقدمه محرقة أو مذبحة. وبعد ذاك بعد ما إبراهيم فعلا أطاع الله جل قال لي أنا أباركك أكسر نسلك إنه أنا أخليك كرمل البحر. ربنا شايف، ربنا وضع الامتحان بصورة، ربنا قادر. حتى الخروف جاء من وين؟ إبراهيم، أنا في رأيي وهو جاي إبراهيم مع ولده، ولو فعلا الخروف كان فيه من البداية ولد أبوي هنداك الخروف، لكن لا، ربنا كان ما في خروف، لكن الله قادر إنه جاب الخروف من العدم، ثبته في الشجرة دي عشان إنه إبراهيم بعد ذاك يقدمه.
0: عارف في الحتة دي لفتني لحاجة، يعني أمشي المكان اللي أنا حقوله لك، لما نمشي المكان المسافة بتاع 3 يوم وفي جبل، أكيد الجبل صحراء وفجار وكل حاجة، يعني زي ما قلت ما في طريقة لأنه يكون في راعي ولا حاجة خلى نسى خروفه هناك، مكان بعيد جدا جدا. تخيل ده عشان يقول لإبراهيم قدر شنو، أنا عندي قدرة زي ما قلت العدم، يعني أنا أجيب لك حاجة من ما في. أنا تخيل لي ده هو درس ذاته لإبراهيم ولولده أصلا، يعني امتحان كان يعني في في في محله. الله عارف، بيقدر يكشف قلوبنا كويس، يعني لدرجة عارف انه قدر شنو هو خايف منه، مش الخوف اللي فيه التعقيد بتاع مفهومنا البسيط، الخوف اللي انت خاف من الاله القادر في الحته دي. يعني انا عارفك انت خفت قدر شنو وبتخشاني قدر شنو، قعدت لي حساب عشان كده انت عملت كده، عشان كده انا بقول لك وقف
2: بالضبط.
0: والبركة اللي اداها له، يعني تخيلين احنا هسه قاعدين نتمتح فيها
2: بالضبط.
1: طيب خلونا نشوف نظرتنا للإنسان في المقطع.
0: لو شفنا الإنسان بنشوف إنسان فريد في كلمة الطاعة هنا، يعني تفرد بها رغم أنه في ألم وفي جرح وفي خلع من أقرب الحاجات لك اللي أنت كنت منتظرة طول حياتك، يعني عمرك اللي بقى متقدم ده، يعني فجأة يقول لك يا هيثم تخلى عن الحاجة دي، أكيد طبعا بيكون صعب عليك، لكن الطاعة اللي في جواك وإنك أنت موجه نظرك لله خلت إنه لما يقول لك شيله تتحرك، وكمان مش تقول لا خلاص ما أمشي بعدين الشمس لما تبرد أشيل، لا على طول جهزت وعديت تماما الإعداد بتاعك، شلت الحاجات بتاعتك وتحركت، شلت أغلى الحاجات النفيسة اللي عندك دي وتحركت بيها، طلعت بدري، قمت، مشيت، وكمان في نفس الوقت ما اخترت انت المكان، لا خليت المكان اللي قالوا لك هو ذاته، رغم انه قال لك المكان بعيد، لكن انت ما قلت لا ما نمشي ورا البيت. يعني بقيت برضو في الحتة دي انك تعطى الموضوع لآخر لحظة، وفي نفس الوقت يعني كان ماشي وعنده يقين انه الله قادر يمشي معاه خطوة بخطوة، كان مسلم حياته تماما، يعني تسليم، طاعة، امتثال، كله نقول لأنه كان مصدق في جواه وفي المبدأ بتاعه. أحيانا كثيرا نحن المبادئ بتاعتنا بتتهزة لو أقل حاجة كده، زي بيقولوا شوائب بتتهزة، لكن إبراهيم كان ماشي من غير ما إنه يتهزة.
1: عظيم. زي أنت لخصتي القصة كلها بتاعت الإنسان في الموضوع بتاعت النقطة اللي أنت قلتيها، لكن الحاجة الثانية اللي استمر فيها إبراهيم بيظهر فيها طاعته، مش طاعته كمان، بيأكد إنه أنا مستمر أعبدك رغم الامتحان الصعب، رغم الشيء. فإبراهيم ما نسى إنه يقدم شكره ويقدم ذبيحة دي ويكمل المشوار اللي قاله الله، ما غير اتجاهه حتى من الوقت ذاك سمى المكان الله يرى، يعني شاف فيه لمسة الله، شاف فيه أمانة الله وتدخلاته في الامتحان اللي هو كان فيه.
2: تمام جدا. أنا برضو لكن دار الشارك تخيل إنه إبراهيم قبل كده قدم محرقة صح ولا ما صح؟ وجاب الخروف وضبح وشاف النار بتولع فوقه وتاكله. يجي الله يقول له في الآية خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وأمشي لهنا أرض المورية وأصعد هناك محرقة. يعني أنا لو دار أجي أخذ نفسي حسي في محل إبراهيم يقول لك شيل ولدك أمشي قدم لي محرقة أضبحه أولع فوق النار. يمكن أنا حسي بنقول القصة دي لأن عارفين نهايتها، لكن يا جماعة بجد أنا بقول لو رجعنا لإبراهيم ذاته وخطينا نفسنا محل إبراهيم الموضوع ده ما سهل.
0: ما في عزيز عليك من ولدك
2: بالضبط كده. صعب ولدك لو بكى أو ولدك لو يتعوق ساكت أنت قلبك بيتجرح بتتألم. خليك من إنه ربنا يجي يقول لك أضبحه وولع فوقه نار. يعني أنا لو محل إبراهيم يعني أنا حس بإحساسي لو في محل إبراهيم ده حكون عندي رأي تاني. ويمكن قبل برضو قلنا النقطة كان ذكرناها وكنت تكلمنا عن الله، ربنا ما قال له مشوار قريب، مش مشوار طويل جدا. يتخيل معي 3 يوم إبراهيم ماشي في الشارع.
0: عارف ده بيأدي لأنه يا إبراهيم في المسافة دي لو أنت فكرت ده تسيب ولدك أداك حرية الاختيار، يعني ممكن تواصل ولا لا. كمان إضافة لإبراهيم عندنا إسحاق برضو كان ممتسل للطاعة، يعني ما قال لي لا لا ما تضحني ولا كورك
2: بالضبط.
0: للغلمان عشان يجي يساعدوه بكل طاعة وردخ للأمر بتاع ذبحه، يعني يقدموه محرقة مع أنه عارف أنه في ضبيحة وفي نار حتحرقه. تخيل معي أنت شايف النار تمشي تخط يدك فيه أكيد حتوجعك
2: بالضبط.
3: وأنا نظرتي برضو لإبراهيم طبعا أنا بشوف بأنه إبراهيم أمين جدا. أنا ربنا يعني بعد الكلام كله هو ربنا قاعد يتكلم معه وما ما ما ما ما رفض الكلام وما قال لي يزول تاني، لكن هو بدأت تنفس الأوامر الله بخطوة خطوة. حتى ربنا طلب منه عشان يصبح ولده برضو لسه ما قال حاجة لولده، لسه هو محتفظ بالكلام ده ولغاية آخر المطاف. وبرضو هنا أنا بشوف بأنه إبراهيم عنده أمانة.
1: الكلام كله جميل يمكن ملخص اللي إحنا قلناه، لكن شنو إحنا استفدنا من القصة دي مع بعض؟ يعني شنو ممكن كل زول يكون يتعلم من امتحان إبراهيم والنتائج اللي فيها الله بيستجيب بيتدخل بطريقته حكمته وقدرته في الملخص بتاع القصة بتاعت
2: إنه أنا غايت شايف من بين الحاجة ممكن نستفيد فوق إنه واحد نصخ في الله. حتى لو شفنا الأمور ممكن نتيجة إنه أنا دار أطيع الله الأمور ماشية لأسوأ، ماشية بلاحة تكون أسوأ من إنك أنت تشيل ولدك دار تقدم محرم. يعني الظروف المربعة حتى لو بقت الأمور ماشية لأسوأ خلينا أنا أصيغ في الله، أنا بؤمن فوقه. زي ما قال لي ولده كده، الولد قال لي أبوي وين الخروف؟ قال له الله شايف. صح. الله شايف كل شيء، الله يعني شايف، ما بس شايف هو شايف وقادر. وزي ما قال أخوي سرب قبيل الله بيحب برضه في نفس الوقت.
1: أنا النقطة اللي ممكن رغم أنه الله داري يعني زي الحاجة أنا تعلمتها كده إنه في أشياء كثيرة بتكون في حياتنا ماخدة الحيز الكبير في حياتنا، لكن الله بيجربنا بعض مرات أو بيمتحننا في إنه هل الحاجة دي هتكون أغلى مني ولا لا. يعني بالرغم إنه ممكن نقدمها لكن بنقدمها بالتذمر، ممكن نديها لربنا لكن بعد عناء بعد تفكير. يعني وزي ما قلت في القصة إنه أخذ 3 يوم كأنه مساحة بأن تراجع في نفسك وإنت ماشي في الحاجة في حرية اختيارك. بس الحاجة إنه هل الحاجة دي فعلا أغلى مني ولا لا؟ فدي نقطة ممكن تكون مهمة أنا تعلمتها في المقطع.
3: وأنا كمان اتعلمت برضو في المقطع دي بين قدرة الله. يعني الله عنده قدرة فوق مننا نتخيل يعني. يعني في وقتي كان هو قال لإبراهيم عشان يضرب ولده ولد زهر له شنو زهر له الكروب ويبقى هنا قدرة الله غير مهدود. فدل أنا إذا لم تنين
0: دي معناته بتخلينا إنه نرجع لبداية قصتنا مع إبراهيم في الدعوة بتاعته. معناته أنا لما عرفت إنه ده الله وتأكدت إنه دي دعوته ليا وأنا بقيت مسلم حياتي تامة ليه أكيد إنه هتجي لحظة لحظة إنه الله هيختبرني فيها. ما أنا ما أقول لحد هنا خلاص كفاية أنا عايز دعاني وسمعت صوته وخلاص كده أنا ماشي معه. لا في حاجات الله زي ما أنت قلت إنه إحنا شايفينها كبيرة وبنحبها شديد متعلقين بها شديد. لو كان مال لو كان أطفال لو كان صحة لو كان مكانة في العمل أو كده متمسكين بها لأبعد الحدود وشايفين إنه إحنا دي اللي رافعانا دي اللي ماسكانا. بنسقط في فكرنا إنه الله هو اللي ماسك كل شيء. وكمان في نفس الوقت بنقول دي قوتنا إحنا يعني أنا مسيطر على الوضع بتاعي. فعشان كده إحنا محتاجين للامتحان اللي بدينا له الله عشان إحنا كمان نمتحن نفسنا إنه إحنا نسير معاه وكمان في نفس الوقت نقدر نطيعه ونسلم له حياتنا بالكامل. هو يقدر يحركه للأفضل وللأحسن.
2: أنا برضو ندار يعني فعلا يمكن مؤثر فوقي أو نيتي إن أطلب إنه أنا بطلب من ربنا إن يديني نعمة فعلا أقدر أعبر كل الظروف اللي أنا بمر بها في حياتي. يعني تخيلوا معي إبراهيم ربنا دعاه من وسط أهله قال له خلي أهلك عشيرتك شنو مشى واحد خلوا كل شيء وراء يا ربنا أنت حقه تجازيني لحاجة أحسن. قام ربنا جازاه شنو ما أداه عيال إلا بعد 100 سنة. يا ربنا خلاص الواحد الفدا حقه أنت تباركه يكون لا الواحد ده ذاته قال لا أمشي أطبحه. يعني زي
1: امتحانات
2: كل مراحل حياة إبراهيم. لكن ربنا كان بيدي في كل امتحان أو كل ظرف يمر به يدي نعمة خاصة يدي قوة تحمل خاصة إنه يتخطى كل امتحان. أنا شي دايره فعلا أنا عاوز نعمة ربنا يديني أي مرحلة من مراحل حياتي أنا عاوز أطلب من ربنا يعني يا ربنا عاوز قوة من عندك أنا عاوز نعمة من عندك. زي ما قالت أختي هادية أنا ما بقدر براي ما لم إنه الله هو اللي بيديني النعمة والبركة اللي أنا ممكن أتخطى بها الظروف اللي أنا بمر بها.
1: الحاجة الثانية ممكن نشوف يعني في امتحانات بتجي كثيرة في حياتنا هل يعني بتكون دي من الله ولا لا؟ أحيانا ما بتكون معاها النعمة زي قال أيمن أو ما بنعرفها لأنه ما بنصبر فيها ما بنتحمل فيها بس بنقول بنتزمر فيها رغم أنه يكون من وراها في خير من وراها في بركة لأجل حياتنا. ودي اللي بنتمنى زي ما قال أيمن أنه ربنا يدينا فيها نعمة ونشوف يده ونشوف كل شيء بيعمله عشان هو يتمجد. طيب احنا هنسمع ترنيمة ونرجع مع بعض واحد يصلي لنا من اجل اليوم بتاع الليلة والموضوع اللي احنا ناقشناه. خلونا نطلع منو بجهز لنا ترنيمة؟
2: اخونا سرب
3: اخونا
1: سرب بجهز لنا ترنيمة. خلونا نطلع كده نسمع ونرجع مع بعض.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه، نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.

رب، ما أعظمك! جعلت جلالك فوق السماوات، لكنك لم تحتقر ضعفي. خلقتني وفي قلبي حنين لك، وفي عيني بريق وشوق. جعلت الأبدية في خاطري، فمع أنني نقطة في محيط الوجود، ومع أنني لحظة في بحور الزمن، فإن ضآلتي لم تبعدك عني، ولم تحجب حبك لي. يا رب، إني أتضرع لك،

إلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب صموئيل الأول، الفصل التاسع. وكان هناك رجل بنيميني له نفوذ اسمه قيس بن أبيئل ابن سرور بن بكورة ابن أفيح من قبيلة بنيامين، وكان له ابن اسمه شاول، شاب وسيم، ولم يكن رجل في بني إسرائيل أكثر وسامة منه، وكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق. وذات مرة ضلت حمير قيس أبي شاول، فقال قيس لشاول ابنه: خذ معك واحدا من الخدم واذهب وفتش عن الحمير. فعبر في جبل أفرايم ثم إلى منطقة شليشة ولم يجداها،

ثم عبر في منطقة شعليم ولم تكن هناك، وعبر في أرض بنيامين ولم يجداها. فلما وصل إلى منطقة صوف قال شاول لخادمه الذي معه: تعال نرجع، ربما ترك أبي موضوع الحمير وبدأ ينشغل علينا. فقال الخادم: انظر، النبي هنا في هذه المدينة، وهو رجل مكرم، وكل ما يقوله يتم. تعال نذهب إليه لعله يخبرنا عن الطريق التي يجب أن نسلكها. فقال شاول للخادم: إن ذهبنا فماذا نقدم للرجل؟ نفد الخبز من أكياسنا وليس معنا هدية نقدمها له. لا شيء أبدا، أجابه الخادم مرة أخرى: معي عملة من الفضة وزنها 3 جرامات، أعطيها للنبي لكي يخبرنا عن الطريق التي يجب أن نسلكها. وكان في الماضي إذا أراد واحد من بني إسرائيل أن يذهب ليستشير الله يقول: تعالوا نذهب إلى الرائي، وهو الذي ندعوه اليوم النبي، فكان في الماضي يدعى الرائي. فقال شاول لخادمه: حسنا، تعال نذهب. واتجه إلى المدينة التي فيها النبي. وبينما هما صاعدان إلى المدينة صادفا فتيات خارجات ليأخذن الماء، فقالا لهن: هل الرائي هنا؟ فأجبنا: نعم، هو أمامكما، فقد جاء اليوم إلى المدينة، لأن الشعب سيقدم اليوم ضحية في مكان العبادة، فاذهبا بسرعة. أول ما تدخلان المدينة تجدانه قبل ما يصعد إلى مكان العبادة ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي ويبارك الضحية، وبعد ذلك يأكل المدعوون، فصعد الآن تجدانه في الحال. فصعد شاول والخادم إلى المدينة، وفيما هما داخلان وجدا صموئيل قادما نحوهما ليصعد إلى مكان العبادة. وقبل ما يأتي شاول بيوم أعلن الله هذا لصموئيل وقال له: غدا في نفس هذه الساعة تقريبا أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين، فامسح رئيسا على شعبي بني إسرائيل، هو ينقذهم من يد الفلسطينيين، فإني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم وصل إلي. ولما رأى صموئيل شاول قال المولى له: هذا هو الرجل الذي كلمتك عنه، هو يحكم شعبي. وهنا تقدم شاول إلى صموئيل في وسط البوابة وقال له: أخبرني من فضلك، أين دار الرائي؟ أجابه صموئيل: أنا الرائي، اصعدا أمامي إلى مكان العبادة، أنتما ستأكلان معي اليوم، وفي الصبح أخبرك بكل ما يشغل بالك وأصرفك، أما الحمير التي ضلت لك منذ 3 أيام فلا تقلق عليها لأنها وجدت، وعن قريب يكون كل نفيس في هذه الأمة لك ولعائلة أبيك. فقال شاول: أنا بنيميني من أصغر قبيلة في بني إسرائيل، وعشيرتي هي أصغر عشائر بنيامين، فلماذا تقول لي هذا الكلام؟ فأخذ صموئيل شاول وخادمه وأدخلهما إلى قاعة الطعام وأجلسهما على رأس المائدة، وكان عليها نحو 30 رجلا من المدعوين. وقال صموئيل للطباخ: هات النصيب الذي أعطيته لك وقلت لك أن تحفظه عندك. فأحضر الطباخ الساق وما عليها ووضعها أمام شاول، فقال صموئيل: هذا نصيبك، ضعه أمامك وكل،
فقد حفظناه لك لهذه المناسبة لتأكله مع المدعوين. فأكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. ثم نزلوا من مكان العبادة إلى المدينة، وتحدث صموئيل مع شاول على السطح. وعند طلوع الفجر قام صموئيل ونادى شاول عن السطح وقال له: قم لأصرفك. فقام شاول وخرج صموئيل معه ليشيعه. وبينما هما يقتربان من طرف المدينة قال صموئيل لشاول: قل للخادم أن يسبقنا. فسبقهما. وقال صموئيل لشاول: قف فأعطيك رسالة من الله.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءات كانت رائعة، والترنيمة قبل القراءات كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: سلام المسيح امو، سلام المسيح ليان، كيف انتو؟
0: نشكر الرب، وانت كيفك يا غسان؟
2: نشكر الرب تمام. نبدأ اليوم درس جديد في الكتاب المقدس، وخلونا نبدأ بشكر الرب. شكر الرب على الشيء،
0: شكر الرب على ان اخوكم الصغير تعدى المرحلة الصعبة في المدرسة. شكر الرب، كان مش متقبل انه يدخل المدرسة.
2: وانت يا ليان؟
1: شكر الرب انه هذا الاسبوع كان اسبوع حلو.
2: نشكر الرب على كل هذا، ونشكر الرب على كل شيء حولنا. طيب قدموا طلبة للرب بعد الشكر.
0: طلبوا من الرب انه يرفع البلاء عن بلادنا، ويرفع ويلين القلوب، قلوب الناس.
2: وانت يا ليان؟
0: بلادنا.
1: طلبوا من الرب انه بدأت المدرسة، وطلب منه يعني بتكون مدرسة كويسة، كل شيء يكون كويس بالمدرسة.
2: آمين. الرب يسمع، ونطلب منه أنه يبارك هذا الدرس ويبارك كل الدروس اللي بيننا. خلونا نبدأ نقرأ، بس قبل ما نبدأ نقرأ في الكتاب ممكن تصلي لنا يا يما؟
0: احنوا قلوبكم رؤوسكم للرب، نقول يا رب نعظمك إلهنا وخالقنا وأبونا السماوي، نعظمك نمجدك. نشكرك يا رب، نشكرك على النعمة، نشكرك على البركة. نطلب يا رب دائما وباستمرار يا رب بركاتك تكون معنا، يدك تكون معنا، حضورك يا رب دائما في معنا في دروسنا، في كل مواقف الحياة يا رب نطلب حضورك. نطلب قلوب نقية طاهرة يا رب، اخلقها فينا يا إلهنا باسم المسيح. آمين
2: آمين. خلونا نبدأ نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح 11 من الآية 1. ببدأ أنا أقرأ وأنت تقدري تكملي بعدين يما. ومرض إنسان اسمه العازر، وهو من بيت عنيا، قرية مريم ومرثى أختها. ومريم هذه هي التي دهنت الرب العطر ومسحت قدميه بشعرها، وكان العازر المريض أخاها. فأرسلت الأختان إلى يسوع تقولان: يا سيد، إن الذي تحبه مريض. فلما سمع بذلك قال: لن ينتهي هذا المرض بالموت، بل سيؤدي إلى تمجيد الله، إذ به سيتمجد ابن الله. ومعنا يسوع كان يحب مرثى وأختها والعازر. فقد مكث حيث كان مدة يومين بعد علمه بمرض العازر. وبعد ذلك قال لتلاميذه: لنرجع إلى اليهودية. فقال التلاميذ: يا معلم، أترجع إلى اليهودية ومنذ وقت قريب أراد اليهود أن يرجموك؟ فأجاب يسوع: أليست ساعة النهار 12؟ فالذي يمشي في النهار لا يتعثر لأنه يرى النور هذا العالم، لأنه يرى نور هذا العالم. أما الذي يمشي في الليل فإنه يتعثر لأن النور ليس فيه. ثم قال يسوع لعازر: حبيبنا قد رقد، ولكني سأذهب لأنهضه. فقال التلاميذ: يا سيد، إن كان قد رقد فإنه سينهض معافى. وكان يسوع يعني موت العازر، أما التلاميذ فظنوه يعني رقاد النوم. عندئذ قال لهم صراحة العازر قد مات، ولأجلكم أنا أفرح بأني لم أكن هناك حتى تؤمنوا، فلنذهب إليه. فقال توما المعروف بالتوأم للتلاميذ الآخرين: لنذهب نحن أيضا فنقتل معه، أي مع يسوع. وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا كان العازر قد دفن منذ 4 أيام، وكانت بيت عنيا لا تبعد عن أورشليم إلا حوالي 15 غلوة، 3 متر.
3: نستفيد منه أيضا مربوط أو بربطنا بالكتاب المقدس.
2: قد توافدوا إلى مرثى ومريم يعزونهما لترنيمة. فلما عرفت مرثى أن يسوع قادم خرجت للقائه، وبقيت مريم جالسة في البيت.
3: وبعدين سمع لا كلمة.
0: وقالت مرثى ليسوع: يا سيد، لو كنت هنا لما مات أخي، فأنا واثقة تماما بأن الله يعطيك كل ما تطلب منه. فأجاب يسوع: سيقوم أخوك. قالت مرثى: أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. فرد يسوع: أنا هو القيامة والحياة.
4: من وسمعت صوتا عظيما من السماء
0: قائلا: ومن كان حيا وآمن بي
4: هو ذا مسكن الله مع الناس،
0: بهذا
4: وهو سيسكن معه، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون
0: قالت
4: معه.
0: هذا وذهبت
4: إلها له
0: مريم، فقالت لها:
4: وسيمسح الله كل دمعة من عيونه.
0: فلما سمعت مريم
4: والموت لا يكون فيما بعد،
0: ولم يكن قد وصل،
4: ولا يكون حزن،
0: بل كان
4: ولا صراخ، ولا وجع فيما بعد. باب مفتوح للهجرة، مش لأي مكان في الأرض، فلا يوجد مكان فيه الأمان ولا قطر مال يديك ضمان،
0: حتى
4: لكن دي هجرة للسماء نفسها
0: على قدميه تقول
4: بكل
0: يا
4: عظمتها وغناها ومجدها.
0: فلما رآها يسوع
4: نفس المكان اللي فيه يسوع رب الأكوان، يمكن تقول يا ريت،
0: أين دفنت؟
4: لكن السماء دي لمين؟
0: تعال يا سيد
4: وإزاي؟
0: عندئذ
4: لمين؟
0: فقال
4: لكل إنسان مهما كان خاطئ وتعيس.
0: وتساءل بعضهم: ألم يقدر هذا الذي يفتح عيني الأعمى أن يموت عن العازر؟
4: واللي ارتفع
0: ففاض قلب يسوع بالأسى الشديد مرة ثانية، ثم اقترب إلى القبر وكان كهفا على بابه حجر كبير، وقال: ارفع الحجر. فقالت مرثى: يا سيد، هذا يومه الرابع وقد أنتن.
4: معك نسبه اللي بالدم مفديه، يا ترى
0: فرفعوا الحجر. ورفع يسوع عينيه للسماء وقال: أيه الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وقد علمت أنك دوما تسمع لي، ولكني قلت هذا لأجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا إنك أنت أرسلتني. ثم نادى بصوت عال: لعازر أخرج. فخرج الميت والأكفان تشد يديه ورجليه والمنديل يلف رأسه. فقال يسوع لمن حوله: حلوه ودعوه يذهب. آمين.
2: هذه الآية اللي قريناها بالمختصر أنه بتتكلم عن موت شخص اسمه العازر، هو أخو مريم ومارثا، الذي في قصة ثانية في الكتاب المقدس سكبت كل العطر على المسيح. المهم كانوا عايشين في قرية، ويعني بعد ما المسيح كان بعيد من هناك، يعني ما كانش هناك، مات هذا الشخص العازر ومات واندفن وكل شيء. ف رجع المسيح قال لهم انه قال لتلاميذه انه يعني قال لهم انه مات وكذا، وانه يشتي يرجع عشان يقومه من الموت. فهم تفاجأوا وقالوا يعني اليهود بيقتلوا، كيف بترجع وكذا؟ بس انه صمم ورجع، وهم رجعوا معه. فلما راح لهناك الاحداث اللي قريناها كلها، كيف مريم ومارثا استقبلوا، كيف الناس استقبلوا، وكيف يعني في ناس ما صدقوا وضحكوا عليه وكذا، بس بالأخير دعا للرب وقوم العازر من موته. هذه مختصرة الآيات. فممكن تقولوا لي يما وياليان إيش تعلمتوا من هذه الآيات، من خلال هذه الآيات إيش تعلمتوا عن الرب؟
0: طبعا في كثير الآيات تعلم الكثير عن الرب، لكن ممكن نشير إلى الشيء يعني الذي لمسنا بقوة. مثلا أنا عندي في آية 4: لن ينتهي هذا المرض بالموت، بل سيؤدي إلى تمجيد الله، إذ به سيتمجد ابن الله. دائما المرض، الموت، المآسي، المواجع، دائما الناس تتساءل ليش احنا ما نجلس في هذا الدنيا بدون ألم. قصدهم دائما يعترضوا في يعني كثير، خاصة الآن عندنا في بلادنا كثير من بيعترض على الله، عن الذي بيحصل، عن الذي بالمآسي، الآلم، أي شيء، أي مصيبة تحصل للإنسان، أي وجع، أي مرض، أي موت. في هذه الآية بتقول هذا المرض الذي ينتهي بالموت، يعني بعض الأحيان الألم، الوجع، هذا بيؤدي إلى تمجيد الله. طبعا في هذه الآية تشير لنا تمجيد الله. أنا بين أقول كمان يعني أو بين أبصر من خلال التجربة أيضا أن هذه الآلام أيضا بتنمينا إحنا والكل روحيا، بتعلمنا كيف نتعايش، كيف نكون أقوياء. وأيضا في هذه الآية أضاف يعني شيء مهم جدا، إلى أنه ستؤدي إلى تمجيد الله.
2: طبعا أكيد مثل ما أنت قلتي هو الرب طبعا ما يسببش هذه الأشياء بس يسمح أني تكون يعني مثل عازر أكيد مات بسبب مرض أو كذا مش عارف إيش السبب بالضبط بس سبب مثل كل الأسباب للموت ممكن ما حياته صحيا ما كانتش كويسة أو أنه ما اتخذش بالأخير كلنا نموت يعني فأكيد هذا مش أنه الرب سببه بس سمح به مثل ما أنت ذكرتي لتمجيده
0: دائما الرب يعني أنا اللي حبيت جدا يعني بعد ما احنا الرب فتح عيوننا عشان يعني أضيف لك يا غسان أنه دائما الرب إرادته خير كل إرادة الرب خير
2: أكيد
0: ولا ما يريدش الرب الشر أبدا هو منزه عن أي شر
2: طبعا وانت يا ليان
1: احنا كلنا نقول يعني الموت بس الرب يقول يعني الواحد ينام مثلا إذا الواحد سمع هذا مات يعني بيزعل بيقول مات ما بيرجعش لهذا العالم بس الرب لما يقول موت ما يقولش موت يقول يرقد
0: رقد
1: بس بيقوم بعدين
0: حتى ان اخته فهمت لو ما قال لها انه عيقوم انه بيتكلم عن يوم القيامة
2: كلام جميل طيب هذه الآيات ايش علمتنا عننا نحن كبشر
0: كبشر يعني في دائما الناس في بلادنا يعني بيتكلموا عن الإنجيل دائما يتهموا اتهامات انه فيه تحريف وانه مش فاهمين ايش فكرة الحياة ايش فكرة الموت ايش فكرة الإيمان بالمسيح فمثلا اشوف النقاش اللي بين الرب ومارثا لما قالت له اعرف انه سيقوم في القيامة في الآية 24 فرد عليها انا هو القيامة والحياة يعني ومن آمن بي وإن مات فسيحيا لازم إحنا كبشر عندما نسمع عن كتاب أو عن كلمة الرب لازم نبحث إحنا بنفسنا كثير عندنا في بلادنا مش مفاهمين يعني يقولوا لك الإنجيل محرف المسيحيين يؤمنوا إن الله ثلاثة طبعا ما بش هذا الخبر أنتم لو يقروا في الكتاب ويقروا الكلمة ويقروا إن المسيح هو القيامة والحياة هو عيدي لك حياة من آمن بي وإن مات فسيحيا يعني كلمات يعني مؤثرة وكلمات توريك أش معنى الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي ما هوش ثلاثة آلهة إنما هو حياة لأن في هذا الحياة فيها موت بنبصر كلنا زي ما قلت أنت يا ليال سماها الرب رقاد لأنه يقدر يقيمش مرة ثانية هو القادر وقال المسيح أيضا في الآية 26 من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ يعني كلام قيم جدا جدا للإنسان يعني يدي له دفعة للأمام يدي له قوة يدي له أمل في الحياة أني مش نهاية الحياة هذا موت بس لما تعرف أن نهاية الحياة هذا موت وما بش حياة هذا بيثبطك بيجيب لهم كآبة بيجيب للإنسان أشياء كثيرة يعني سلبية لكن الإنجيل الذي هو كلمة الله فيه حياة فأتمنى يعني لما الإنسان يعرف هذه الكلمات الغالية وأنه ما بش موت لمن آمن بالمسيح
2: طبعا طبعا وهذه الآية تكلمت كثيرا عن الإيمان وأنه كيف كل شيء ممكن يكون يعني بالإيمان يعني بهذه القصة كان ميت واندفن 4 أيام وبعدين رجع لل حياة كلها بسبب الإيمان وانت يا ليان ايش عندك
1: الآية هذه يقول الرب انه لما قال ذاك الرجال هذولك الناس سووا لك كذا كذا من قبل وبعدين قال الرب اذا يعني حد كان قصد الرب اذا حد يعني سووا لك شيء من قبل لازم تنسى وتعيش عشان تشوف النور بس إذا جلست تذكر تقول يعني لا هذا سوالي كذا وما بروحش النوم كذا بتجلس بالظلام
2: طيب هذه الآيات كيف بتغير في حياتنا إيش بتغير في حياتكم
0: في الآية 33 فاض قلبه بالأسى الشديد هذا الشيء علمنا إن الرب له قلب والقلب هذا بيحزن وأيضا بكى يسوع. فدايما احنا نسعى بما ان هذا القلب بيحزن، وكمان ايضا تعلمنا انه ايضا بيفرح، فدايما احنا يعني نكون في الحياة هذا نسعى لانه نفرح قلب الرب.
5: او انا اشوف انه دايما لازم نعيش بالايمان وكل ممكن يعني بالايمان
0: ثقة.
5: وانت يا ليان؟
1: مثل ما قلت بحاول اكون يعني ما اشوفش لورا واكون اشوف النور.
5: طيب مع من بتشاركوا هذه الآيات؟
0: أنا بشاركها إن شاء الله مع جارتي.
5: وأنت يعني؟
1: مع أخي.
5: وأنا إن شاء الله بشاركها مع أولاد خالتي. شكرا للشيالين وشكرا يما وسلام المسيح.
0: سلام.
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: للعبودية صور كثيرة. فهذه سيدة رأيتها أمس تسير ذهابا وإيابا تدخن سيجارة، إنها مستعبدة للنيكوتين. وتلك أخرى طلقت وتحاول أن تدمر طليقها بالقضايا والتهديد، تأكلها عبودية المرارة. وهذه جارة لا تستطيع ضبط شهيتها، بل شهيتها هي التي تستعبدها. ويعاني الكثيرون من الاتجاهات المادية، شهوة اقتناء أحدث الأجهزة أو أحدث الثياب أو المجوهرات والعطور الغالية الثمن. وآخرون مستعبدون لشهوة العيون، كذلك الحسد، الغيرة والكراهية والجنس. هل تجعلنا هذه الأمور في يأس فنصرخ طالبين الحرية؟ قال الله لموسى: إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم. ترى ما هي جدية هذا الأمر؟ إن الله بيّن لنا أنه كان ساهراً ليخرج بني إسرائيل من العبودية، وإنني أرى هذا مثالاً لما يفعله الله معنا من اهتمام لتحريرنا مدى 24 ساعة كل يوم، وعلى مدى 365 يوماً كل سنة. ولازال الله يأمر كل طاغية في حياتنا: أطلق شعبي، ويقول لكل أسير أخرج، ولكل من في الظلمة تحرر. نشكرك يا رب لأنك تسمع صراخنا لكي تعيننا وتخلصنا.
1: قرأت هذه القصة الجميلة والمعبرة. قمت بزيارة لإحدى العائلات مرة، وكان أحد أجدادها بحارا. وبينما قمت بتصفح كتاب مقدس قديم، قرأت على الصفحة الأولى منه هذه الكلمات: هذا الكتاب المقدس أعطاه لي السيد رايكس في هيرنورد في عام 1791، وكان رفيق الأمين لمدة 53 سنة، منها 41 سنة قضيتها في البحر. أثناء هذه السنوات الطويلة حضرت معركة بحرية، وأصبت بعدة جراح، وغرقت بي السفينة 3 مرات، ومرة اشتعلت النار في سفينتنا، ومرتين دمرت السفينة التي كنت عليها بالتمام، وأصبت بحميات عديدة ومتنوعة أكثر من 15 مرة. ولكن في جميع هذه الحالات كان الكتاب المقدس سندي وتعزيتي. هذه حقائق وأنا أكتبها بيدي. الكتاب المقدس، هل سمعت به صديقي المستمع؟ إنه كلمة الله المقدسة التي أوحاها بروحه القدوس لرجاله الأتقياء لكي يدونوها. وفي الكتاب المقدس يقدم الله للإنسان، أي إنسان في البشرية، خلاصاً مجانياً عن طريق الإيمان بالرب يسوع. ولكل مؤمن به يقدم الكتاب المقدس كلمات تسنده في كل الظروف. فهل قرأته يوماً؟ إنه كلمة الله التي لا ترجع إليه فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. هذا ما فاه به النبي إشعياء بوحي من روح الله القدوس. فهل اختبرت هذه الكلمة الحية في حياتك؟

في معنا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: يلا يا أمه بسرعة، أتأخرت الناس براعين.
1: وأنت ليش كل هذه العجلة؟ الصبر يا ابني،
0: اليوم أهم يوم ولازم أكون موجود علشان انتخابات الطلاب بالجامعة.
1: إيش بينتخبونك رئيس يا ابني؟
0: زي كذا يا أمه، هيا وأنا أبدأ لا تضيعيش الوقت.
1: الله يوفقك يا ابني، بس قل لي ليش تشتيهم ينتخبونك؟
0: يا أمه هنقمة ويكونوا يحترمونا زياد.
1: أنت محترم طول عمرك يا ابني.
0: أيوة يا أمه، بس المنصب حلو يعمل للواحد مكانة قدام الطلاب بالجامعة.
1: صدقك، بس قل لي يا ابني ليش بينتخبوك؟ ايش بتعمل لهم؟
0: حاجات كثير.
1: طيب وانت ايش تفضيل الدراسة والمساعدتهم بنفس الوقت؟
0: اول شيء خليهم ينتخبونا وبعدين بيصير كل خير.
1: ها؟ كيف يعني؟
0: مش وقت كلام، خليني زعلان وبعدين بشرح لك.
1: طيب ها امسك المصروف حقك.
0: المصروف معك من اول، مؤخر له ليش يما؟
1: يلا قري يا ابني لا يرجعوا يختاروا واحد ثاني قبرك، سترك الله يفتح عليك ووفقك.

0: ها ايش عملت؟
1: زي ما قلت كلمت العيال كلهم يجمعوا اصحابهم ويروحوا كلهم علشان ينتخبون هناك، كما وديت لهم زائد ناقص.
0: مالك شي يا صاحبي، لما افوز ما بنسي لكش اللي تعمله معي
1: يا مجد. بس انا بصراحه خائف من اللي اسمه ايهاب.
0: خايف؟ ليش تخاف منه؟ من يقولوا له؟
1: يا اخي الطلاب يحبونه كثير، مع انه ما رشحش نفسه لكن الطلاب هم اللي رشح لنا.
0: اكيد يجيب لهم فلوس، ولا كيف يعملوا معه كذا؟
1: يا اخي ما اعتقدش.
0: طيب ليش؟ طلع معه شعبيه كبير، شكله مش بسيط.
1: يا صاحبي باقي اسبوع للتصويت، خلينا نشوف ايش يعمل مع الطلاب ونكشفه.
0: وانا بعدك، نبدا من اليوم.
1: خلينا نروح نتعرف عليه ونصاحبه.
0: بس هو عارف ان انا بترشح، اكيد بيشك بي. ليش اشتي صاحبه الان؟
1: صح، خليها عليا وانا بقول له كل حاجه.
0: تمام،
1: بس الموضوع هذا يشتي له زايد ناقص، يعني نحتاج مصاريف.
0: قدك سعى المنشار، طالع اكل نازل اكل، بس طيب.

0: مين؟ مين؟
1: أنا مقعد يمه، افتح الباب.
0: هي مسرعة روحت، قد انتخبوك؟
1: عاد يمه، أنا اللي مرحت رشحت نفسي أنا وأصحابي.
0: تشتي الصدق، انتبه لمذاكرتك ودروسك، هذا أهم شيء الآن يا ابني.
1: قد أنا ذاكر، بعدين يمه الشهرة حلوة، لما يكون الكل بالجامعة يعرفوني ويقولوا عندي علشان أساعدهم.
0: الله يوفقك يا ابني، يعني أنت تشتي تساعد زملائك بالجامعة.
1: بحاول أساعدهم، بس الأهم إن أنا أفوز.
0: إن شاء الله شتفوز يا ولدي.
1: بس اليوم يمه ظهر لي واحد زي الشوكة بالحلق.
0: كيف يا ابني؟
1: لو تشوفي ما أكرهه وهو مبتسم طول الوقت، بس أنا مستغرب كثير من الطلاب يشتوا ينتخبوا، ولا قد رسلت صاحبي بعده علشان يعرف ليش هم يشتوا.
0: الله يوفقك يا ابني، الله يوفقك.
1: هيا الغدا جاهز؟
0: أيوة جاهز من عيوني يا ولدي.

0: يا أخي إيهاب، يا أخي إيهاب.
1: أيوة، أنا زميلك حسين.
2: بس أنا ما أشوفكش كثير.
1: لا لا، أنا أصلا مشغول، ما قدرش أجي الكلية كل يوم.
2: أهلا وسهلا أخي، إذا تحتاج أي مساعدة أنا بالخدمة.
1: مساعدة؟ أيوة نحتاج.
2: خلاص، اليوم بعد الظهر باجتمع أنا والزملاء علشان نذاكر سوا ببيت واحد من أصحابنا.
1: مذاكرة؟
2: أيوة، بس قل لنا إيش المادة الصعبة معك وحنا ولا يهمة.
1: كلهن، ولا أنا فاهم حاجة، شكلي شرسب هذه السنة.
2: ولا ترسب ولا شيء، قال لك شرسب ترسب وحنا موجودين، الله المستعان.
1: يا أخي شكلي أعرفك من زمان، بس مش داري وإن شفتك من قبل.
2: يمكن بالكلية، بس قل لي كيف عرفت اسمي؟
1: يا أخي شفت صورك بانتخابات الطلبة ومكتوب اسمك فوقه.
2: الله يهديهم الشباب، قلت لهم لا، لكن هم مصرين. يلا، على العموم جيب لي الرقم حقك وأنا بتصل لك وأقول لك فين المكان بعدين.
1: ها رقمي، مساك هذا رقمي، اعمل لي رنة بس من تلفونك وأنا بتصل له.
2: خلاص اتفقنا.
1: طيب يلا، مع السلامة.
2: مع السلامة. الله معك.

الو امجد، ها عجبك الان؟ قال لك اجي له بعدين نذاكر انا وهو. ايش فيها؟ وانت ايش همك يا اخي؟ قدك داري ان انا مش حق دراسه، لما مسك الملزمه يجي لي رؤاس. عاد انا يا الله ذاكر وقت الامتحانات بالصميل. ها يلا خير خير، طيب بروح اليوم.

0: عيال في واحد منكم فاهم المسألة
1: ذي؟ أيوة هذه تعال تعال تعال فهمي.
2: أهلين حسين، ليش تأخرت؟
3: عفواً يا إيهاب، كان معي عمل.
2: مش مشكلة، أنت جلس الآن مع سعيد علشان تشوف الجدول حق المذاكرة الأسبوعين القادمين.
3: أسبوعين قادمين؟ يعني كل يوم بنكون ذاكر؟
2: لا مش كل يوم، يوم ويوم لا.
3: بس تقول بينفع، يعني بفهم تمام.
2: ها أكيد، أنت بتشوف.
3: طيب، هذا منهم كلهم؟
2: هذا زملائنا. ها صح، أنت ما تحضرش، تعال أعرفك بهم.
3: لا بس مش وقت الآن، بعدين.
2: إحنا نجي هنا علشان ندرس سوا، واللي فاهم يساعد اللي مش فاهم. وزي ما أنت عارف في كثير طلاب حالتهم تعبانة وما يقدروش يجوا الجامعة كل يوم لأنهم يشتغلوا بنفس الوقت الذي يجوا يدرسوا به.
3: وليش يشتغلوا؟ المفروض يدرسوا بس.
2: مش بأيديهم، ظروفهم تعبانة وما فيش أحد يصرف عليهم، علشان كذا إحنا نتعاطف معاهم ونساعدهم بالمحاضرات الذي ما قدروش يحضرونه.
3: الله يعينكم، عمل ممتاز يا أخي إيهاب.
2: وانت قدك معنا بالوسط، اليوم بنساعدك وبكرة أنت بتساعد غيرك.
3: لا لا لا لا لا، أنا معرفش أساعد نفسي.
2: لا تقولش كذا، أنت بتشوف وبعدين قل لي معك الملازم حق السنة الأولى.
3: ليش؟ ولا بترجع تقول إن إحنا بندرسين مرة ثانية؟
2: لا يا أخي، في طلاب ممكن يستفيدوا منهن.
3: مفتهم ليش؟ كيف؟
2: شوف، في زملاء وزميلات ما يقدروش يشتروا ملازم جدد، علشان كذا إحنا نحافظ على حقنا الملازم علشان لما تخلص السنة نجيبهن للي يحتاجوهن بالسنة الواقية.
3: ها الآن فهمت، بس ليش أنت تعمل هذا كله؟
2: لازم إن إحنا نحس بالآخرين، مش نعيش لأنفسنا وخلاص.
3: طيب هم إيش بيجيبوا لك لما تفعل لهم كله ذا؟
2: شوف يا حسين، لما الواحد يجيب له الله فرصة إنه يعمل خير المفروض إنه يعمله، وأنا والباقين نعمل هذا لوجه الله تعالى، يعني اعمل خير ورجمبه للبحر وبعدين الله اللي بيجازي.
1: اتصل لي إبراهيم خلوه يجيب لنا المحاضرة وإلا بنشوف إيهاب. يا إيهاب، هذه المسألة إيش هي؟ شفت القانون اللي كتبه بالمسألة؟

0: ها يا حسين، كيف شفت الرجال؟
1: من تقصد إيهاب؟
0: يعني من في عاد غيره؟
1: عاد أنا جالس معه كل يوم ذاك اللين، وبيني وبينك الأربع الأيام اللي جلستوهن معه استفدت كثير. قد أنا أحب المذاكرة معهم، تصدق ولا لا؟
0: بغير جنان قل لي إيش يعمل
1: يا أخي. تشتي الصدق، يساعد زملائه بالجامعة، وهو ولد ذكي والكل يروح لعنده علشان يذاكر لهم.
2: حياكم الله يا شباب.
1: أهلا أهلا يا إيهاب، تعال بعرفك بصاحب مجد.
2: يا رجال هذا غني عن التعريف، صورة بكل بقعة.
3: أهلا.
1: خير تحتاج يا إيهاب؟
2: معنا محمد صاحبنا، تعرفه؟
1: أيوة. ماله؟
2: مسكين يا أخي، ومستوى بجلطة، وهو ما معوش أحد، جالس أجمع له من الزملاء. قلت بشوفك إذا بتساعده، وعند الله ما يضيعش.
1: هاشل له مياه ومياه خليها لي.
2: أنا أشكرك يا أخي وربنا يوفقك.
1: مجد، وأنت بتساعد ولا لا؟
0: أكيد. امساك امساك.
2: الآن بروح المستشفى أودي له الفلوس، يكون حاوص مش داري إيش يسوي.
1: إيش رأيك مجد نروح معه بحقك السيارة علشان نوصل سريع؟
0: يلا يلا هيا.
2: شكرا يا شباب، والله عجبتونا.

0: ايش هذا شم؟ كما كره شم المستشفيات.
1: مش وقت الدلع أصاد ومحمد واقين.
2: شكرا شكرا يا شباب، أجيتم بالوقت المناسب.
3: أيوة محمد، كيف الوالدة الآن؟
2: الآن قد شليت لي العلاج من الفلوس اللي أعطيتوها لي، ما نداري كيف أشكركم.
3: أشكر مجد، هو اللي جابنا بالسيارة حقه.
2: شكرا شكرا لك يا أخ مجد.
0: العفو، ولا عملنا حاجة.
1: شوف يا محمد، إذا احتجت أي حاجة اتصل بي على هذا الرقم.
2: شكرا شكرا لك، والله يوفقكم يا شباب.
3: وش قال الدكتور كمان؟
2: قال إنه كان بيحصل له جلطة بس ربك لطف ولحقناها.
3: وليش كذا؟
2: يا أخي الحالة تعب، وهي تجلستهم تتضايق وأنداري في بيت ضغط. يلا الحمد لله.
4: يلا يا شباب استأذنكم.
2: مع السلامة، وأشكركم مرة ثانية يا شباب.
1: مقاد مقاد ها شلوني معك.
4: تمام، وانت أيها بتجي معنا ولا لا؟
3: أنا بجلس هنا مع محمد، أنتم روحوا بس. مع السلامة.
4: يلا مع السلامة.

0: هيا يا أمّا، الغداء جاهز.
1: مالك اليوم عجل؟ وبعدها قل لي منو ذا صاحبك الذي مو مريض وتشي تودي له غداء؟
0: يمّا، أول مرة حسيت إن نعمل عمل له قيمة. كم حسيت نفسي صغير قدامي هب زميل اللي بالجامعة لما شفته يجري من واحد لواحد علشان يساعد صاحبه.
1: منو ذا إيهاب؟ هذه أول مرة تذكره.
0: هذا اللي قلت لك عليه من قبل إنه كريه.
1: سبحان مغير الأحوال، هذا كنت تقولنا أنت تكرهه؟
0: عرفته يما، مثل ما قال المثال اللي ما يعرفك يجهلك. كنت أعمى ما أفكر إلا بنفسي، ولما تعرفت على إيهاب أكثر عرفت إنه في حاجات أهم مني.
1: كيف يا بني؟
0: اسمعي يما، أول مرة أعطي واحد فلوس وأحس إنه لو كان معي أكثر باجيبله. ما شفتيش يما كيف كان فرحان لما شل الفلوس وراح يشتري العلاج لأمه؟ حسيت هذيك الساعة كأنه أنت اللي تعبان مش أم محمد.
1: يا ابني، مساعدة الناس واجبة على الكل، وكل واحد على قدرته، مش مهم كم، المهم إنه تجي من القلب.
0: يما حسين صاحبي اللي ما همش إلا الفلوس، أول مرة أشوفه يعمل خير.
1: أكيد الآن يماشي شلة كويسة.
0: يماشي شلة إيهاب.
1: ها فهمت الآن.
0: إيش قصدك؟
1: يا ابني، الواحد يكون يماشي الناس الطيبين وربي يوفقه.
0: صح يما.
1: يلا الغداء جاهز، كم منكم يا ابني؟
0: مننا 4 يما.
1: تمام.

0: ليش تعبت نفسك يا أخي؟ كثر الله خيرك.
1: شكرا يا أخي، ما كان فيش داعي تتعب نفسك.
2: ولا تعب ولا حاجة، هذا الأكل لخالتي ما بينوش ملح، تعال أنت نتغدي هنا.
0: بس هذا كثير.
2: ولا كثير ولا حاجة، هيا نتغدي. إذا هي السفرة ها.
3: خيانة، تتغدوا وأنا مهلنيش.
2: أهلا يا حسين، وأيش هذا بيدك؟
3: هذا عصير تفاح لأم محمد مش لكم.
1: طيب اجلس اتغدي الآن، قدك فرح.
3: الحمد لله قد سبقتوكم يا إيهاب، بس بجلس راعي لك علشان نروح سوا نذاكر، الشباب من راعي لنا.
1: أوه كنتوا نسيتوا.
2: ممكن أجي معاكم؟
1: أهلا وسهلا، صدق يا أخي مجد دخلت قلبي.
2: وأنت كمان.

0: يا محمد تقول منو بيفوز اليوم؟
1: الصدق أنا مع نجداري. ما نجداري من انتخب أمجد ولا إيهاب؟
0: يا أخي وأنا زيك، أمجد تغير كثير. أمجد ويا بقاو، أمجد ويا بقاو.
2: يا جماعة ممكن أقول كلمة قبل ما يبدأ التصويت؟
0: أيوة تكلم.
2: أشتي الكل يسمعنا،
3: كلنا نسمعك.
2: لما قررت إن أنا أدخل انتخابات الطلبة كان حسي عند المنصب وعند المجد وشهرة قدام الطلاب. كنت متوقع إن أنا أقدر أحصل على كل شيء بالفلوس. كنت بقرارة نفسي عارف إن أنا ما بعرفش أعمل أي حاجة لأي واحد. يمكن لأن أنا كنت مشتيش أو مش مهتم. لحد ما تعرفت على الأخ إيهاب عرفت إن المجد الحقيقي مش بأنك تكون فوق الناس، لكن المجد الحقيقي إنك تعيش في وسطهم، تفرح معاهم وتحزن معاهم، تساعدهم ويساعدوك، إنهم يكونوا يحبوك لذاتك مش عشان الفلوس اللي تعطيها لهم، لأن مكانة الفلوس تكمل، لكن لما يكونوا يحبوك لذاتك فهذا الرصيد ما ينتهيش. اليوم أنا بقول لكم إن أنا بنتخب إيهاب لأنه أحسن واحد لهذا المنصب، وهو قد أثبت هذا بخدمته للجميع، وهذا شيء ما يحتاجش لإثبات.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 82. جلس الله يرأس المجلس الإلهي ليقضي بين الحكام، فقال: إلى متى تقضون بالظلم وتنحازون للأشرار؟ بل دافعوا عن حق الضعيف واليتيم، أنصفوا المسكين والمظلوم، أنقذوا الضعيف والفقير، أنقذوهما من قبضة الأشرار. أنتم لا تعرفون شيئا ولا تفهمون شيئا، بل تسيرون في الظلام بينما تنهار أساسات الدنيا. فهذا هو حكمي، أنا قلت إنكم آلهة وأبناء العلي كلكم، لكنكم تموتون كباقي البشر وتسقطون كباقي الرؤساء. اللهم قم واحكم في الأرض، لأن كل الأمم هي لك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكيكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاي باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرق، كيف ما نقوله كنيسة لبرق، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاي بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله.